سكت من عني ما من متي يقول كن يكني سكت من متي يقول كن يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء ولسواء قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نبيت كل جانب للكظم

لوشكرك وققت الحمد لك وشق لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

كني أذى وتسق لي فوق عماري أذلت نفسي وتبت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أملخت عدي يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كمن رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزقن بيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزقن بيعي وصفني عن أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نواب

أزل العاديك يا قدير معا أزل وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا لقني بكردك اليوم لي يا خير الفعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوتم ملتمسا منك الصلاة على خير ولا بالملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني.

0: أنا لي الإله بالرسول وإياني ليقود السول أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أيتها المفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم ليستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لا تي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغيق جاد بالوقار ربنا تعدد عرف وعيد من كل ما ضدا ألف أتبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عدت ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهت حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر وليوصل بشارات القدر
1: امثنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يزوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إقصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخيري الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمل والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباخ

يرانا كفيتني خوما هو خسرانا ليتصف في الهمره والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد عادانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتل خانا وسيلاخ الوقت والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى اتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي سلطانا مع الامير والمنا احضانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفع سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا لو قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مردت لي ما صارني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من قد خلوا وكسروا الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمده من كتابه هدانا ليرد من سلمني خلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسر الرحمن أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصب عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع ودا خير بسارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني يحبده قديم الماهيم في الجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه السمريم الحمد لله على كوني له عبدا خديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي له ربي على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاق صني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتمام بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك اجعل مسيري فوق صني يا كريم وجعل رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون قربتي حسابي وجعل رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل اجعل رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني
ما لا تحب سرمك

0: والتصفين ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلته وجنتي أن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصله بجائه العصيم قبله كلية بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المخدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سلمت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسم كأتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يزق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبري ومهيوب سخري بكبري مد حياتي سات طول وصهم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي وصعطا فيه كما إياي قد نفحتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمر سال نجائم أتي الحياة بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأسلام لسخر النار بلف سكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتى المكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهد من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقيمي ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا مناصر قوسما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحاد والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلام أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاخصنون وسط بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مهين يجود للمحروم لفزر أن يقبل فأنت الباسط والخابل الهادي الذي أباسط إتي المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاخصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسط كريم كرم بالبس وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيو بوقفني خير رضا في سر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر الوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بسارة جنت دوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخنني عن الأصاب توسهم أهني جنابي عن البرايا بكم محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وربتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم أكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى والتهيني بالخدم فسو بكونك الإله والأحد يا صمدا ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلا يا صمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبحت كونك دواما لي بكم فصمدا سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وخلبي علم لعبدكم من الهروم والحمل ما حتى أدب الذي فاق الأمل دعوتك اليوم وأرتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصلي بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي إياه وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام منا حليا بسرور وامان دنيا واخرى والترد لي السمان اسر جميع ما يسوء واني قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا اني يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من درر حني يا من يخلقهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما بي تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم فتصر مدى إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام ما السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاخصني وصمون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وجهلي مكانها خير الدم ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي وله هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردام حتى أكون عند أهلها ردام أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرين كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت حيبين كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهد وأبلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار التقدير أصلك اللهم يا وحاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أؤم منك ليسر مدى يا من رضيت عنك مد حياتي سات النفين لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين من حلي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجل لي العبد القديم أبدا بصارة لكل شخص أبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وصحبهم لي المرام للمسترق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ذلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكم جملة مطلوباتي وليسر ما فاخ مرقوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويتها النشق يا حفيظ يا من له المهنى يا من له مهنى والملفوس تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسكت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به أدومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعاتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمين لعزام وحتى يا كريم بالإجابة ف فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متى ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

أحمد ربي جملة المحامد مصليا على النبي الحامد نجيت من ما عنده ليس يرين ربي الذي أكرم من كل كريم ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم أعطاني النافع نفع الباقي وقاض لي مواهب السباق كافته بذكر من شهر الصفر وشكري حامدا له إلى صفر قلي له جلك وعز من جميع بالمصطفى خيل برخيل وراء إلى الربيع عزته بذكري من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب كفته بذكري من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد ذكري إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة أتى رب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر نفع بغير ذاتي المفاسد من لا يسوق لي أذى أو فاسدا جذبني الباقي بلا انتهاء مسرتي والضر ذو انتهاء زنت مكاتيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد غير ذاتي كل قال قد جحد أعطاني

كافر أو زنديق، ربيح كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، فمن حنين كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بق كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفء أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما يتشكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، نغيتم شكر من إلينا أرسلان حمد.

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى أنفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا يقول كل الله ربي وحده محمد زادي إلى ذي الوحدة ويرشك نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك الإله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى الله عليه بالسلام صمد يعلم

نفعني الكريم والمكرم وقاضي تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل الصفا.

الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعت الله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتج أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعصمة بطول عمر وفلاح بكون الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا لو توجهت بآيتين لكل ما كتب

الكلام وبيفرح كل من تأدبا. زدني تقا وعملا ونورا، زدني تقا وعملا ونورا. قضي وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات. هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم. على النبي محمد خير الورى، صل برسيبك يا من صورا معظما.

فيك ربي فانيا كما طلبت في جماد الثانيا يسري فيها الذي تعسران وثمد الامر ربي يسران طويت من بعد الجماد في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا والشأن

آمن بعد أن تصليا ربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتم له بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي المرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى منو شق الصلاة في زمن يا من

كي الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المران وجهت وجهي لرب بري البحر ذا تهيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدك حتى غدو

بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

جناني وذلك الطيب صرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظ وعوصي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع

والأحاديث به بعض المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم، أساة وبيبشر قومي. أطويك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتريت فمضى. هب لي في البعي وفي التوبة ما اشرني في أبد بالمعتمى. علي السل ولتحقق للرجال، مع سامي ليسوق فرجا. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع واء. مع طيف العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراب. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا رب.

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا وضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له

المصلق ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه صل وسجب سؤالي لا يقطب الصلاة والتزليما وزدني به تعليما لا يقطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم وكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحرمة رئيس المرسلين وأقنمة المال المفضلين سقي من اليوم للجنان طاشت منك وسط جناني لا بكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم رودا فاقا أني ورد ورد البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضستي كل زمن حمدك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناويا.

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبه لي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور.

النبي رحمة وسلم بالجميع، واسمع خطابي وثنائي يا سميع، قيات جبريل أمين بالسلام، فوجبا أو حاله قال الكلام، سلام للعرش وذي الكرسي، قال أمين وحيه القدسي، لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني، لوجه الكريم أذهب لسواي قلم تحبه.

الرضا عام الجيسسي في عام تصندي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

يقرأ منطقي وقلبي يعقل خير عن جهل وشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفى الإشيان واختصاصي.

والصبور رد بلا شقاوة كلية وفي عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقي

تصرف معا لغير هاربين لقنتني تلقين موح ملهم وقت مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقت لي مخجل سؤلي من مران يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان آيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قد

فإنك المكرم أما هذه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن لمن كفاني عداك موددا لك فؤادي واللسان والبدن لمن كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

آمن. ذلك ليس بعزيز يا نصير، عليك فارزقنيه إنك القدير. رضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير، لك أعوذ أبدا من النفاق، فكفنيها فكفنيهما مع السقاق. أبي بجاه المتقي مكارما، هل أرجعي لقومي سالما، بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا، بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

تلي وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعدا كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدا كفيتني ذا جعدي ابن قلني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كما أعطني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم مظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد فيك إلي ملتجم تعبدي كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر

قاري واسكني ولي يسق أغراضي كل مضب هنا وفي غدي ريه ما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا لك تجنبي عن الحرام لك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرزائل لك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرزائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني كل

عليه الصلاة بسلام قد صفا. من علي بجوار المصطفى عليه الصلاة بسلام قد صفا. نزني الدهر بي من اللغام فردني ورد عني من علي قد بغان. نزني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغى. بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان. أسلم رامي بالجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء. والله إني ستزحت حياي لك لعبي واستجب دعائي. من علي يوم بالإحسان.

الصيام ألا يكتب لي ما صلى ألا يكتب لي بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام ألا يكتب لي بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام

أني حياتي بالمعي وجاهي وكن ليك ما أحب صرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على

وصحبه وبعد فللعلي أفضي أموري أغدون ذاق فادي لأجل الذنب فلك أغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني إمن وللهدى إلهي قدني من علي أبي بالإقبال إليك سرمدا

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

اللطيف بصفه بمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقاء لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة.

لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل، هو الذي لا أرتجي نفعا ولا أخاف ضرا من سواه مسجلا، بي بصير

فوقين الف ما بين من التزبزبي وعدم الحياة وسوء الادب بجاه سيد الورى المختار واله وصحبه الاخيار ازكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لو على رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أزاد الجاحد وفي المشكي شكايتي ولن أكل من نحى فؤاده لولن واجهني الواسع بالتوسعة وسطلا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه منتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

لا يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد الذي هو الإله لا سواه وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يومي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

مع انه قضيتني من صفدهم ابقاني الباقي بلا إمات ولسواي وجه الشمات لا صيامي ان سوى الكتاب وبعشتتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سواي وكفنيها.

رياء أخرى وأطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما استهيت لسواه المرجع أنو المختار صلي أبدا بقدر ذات خير.

0: غربة والدوران فلكشكو لو قد القرآن ذا مسيمي مليك ويملوك ألي أغنادي ألي السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل وصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني.

0: واللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الاذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد اله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم اذ نحشر يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما ارضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا العارين لك توجهت بجاههما فسرمدا كن لي ودعوى يسمى هب لي في القران ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما اثمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا ولتشفني يسر لي الذي على اقراني عصر واصمني من الادران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافيه علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رد لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاق اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاح في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سمي آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير رب عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراض لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسخت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصلت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعض الخدى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد ما أذاي الله بالقدر العظيم حبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوشي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد الصورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكششي أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كاملا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علم مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهي الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشس وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المناول إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذن وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هب للمنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلاب وجه سلاميك إلى المختار آله وصحبه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلام ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قط منا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفر إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اسفه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوالي تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القيادة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم المغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اقتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجية زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا قلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجايه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جمادى الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سق الصلاة في الزمن يا من له بالمنتقى سير انتهى وكنت لي بجايه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالصلاة ربي بجايه خني تنازعا وسهل غير جهة المنازعا سلم بجايه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجايه وجايهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وسولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيئ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اقتراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم وليصير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوق ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نج من الأذى دواما كل وليسخف عقل المنا وكن لي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفى

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك الزمان لأولينت قلوبهم قيمة الذي من أم مثواي الشرد.

له الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. على خير ذكر للسماوات قد سعد

من كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بشعره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعدني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنى وبلي من ينسيني أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله لي ساق ما طيب الخلد صلاه وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الاصل والولد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس ساق رزقا ما له الدهر من نفد.

طيوق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك، فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا. وقاني الحفيظ ما يضر.

والإرشاد وبالمجاورة والسيادة. الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين، ذلك تقدير العزيز والعليم. أسره سيد الهدى مع العلوم، تصله فتح

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جرى أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري بغى

المصباح للصلاة تحسن كن بها في أبد فيحسن. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا. من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع، وإنه لكتاب عزيز. وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد. فليمن وليسر وخير السدد في خير

تلقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بغير فندي لما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد نسيء باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجالي الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أنمحتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد في وقت محا بها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد كنت سلام إيمان من الملتحد كن به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز.

والإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قد توجي بالتلاوة الكتاب.

تقبلت منها تلاوة كتاب أنزلان نسكنه على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر هدى ونور ورضا وبركة

زنت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون الضر أو كبت

تشكيلك من أكرم طلباسة المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله وصحبه ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصل وبي وجادني باليسر نايت تناجي المضطر قول به وحصت ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجادلي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كلا

يسهل كمار قبل المختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة كمدح له في البحر لي صار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما.

ترى المتقى أشاع لا خفية أنا خلقت بمزايا سنية كنت شكورا بالذي هو بائح كنت عني تولى يشقى وهو نائح كلام زكت.

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي إطاعة الرسول.

تجبني الحلال واصطفي الحرام كم يقبل عملي على الدوام لجي بجاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان لجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

في كوفه ها هنا يا ربنا لابثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به است

يفتح بالإغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح. لكم منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام. ربي عبيك وانصرني أبدا طلع عدي وبه هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فدعي هناك بالسرد كامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين.

أصبي أصبي أسجمع ما يضرني به، قلب إليك ما يعينني به، يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد، دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن، يسر علي الشكر بالمختار، يسر علي الشكر بالمختار، توصل علي

توجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدن نصور قد أزالت لوما لهذا البدن عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك. سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء للأرب. ولم تدح معنا خناس إليه فرض بإليك الخناس. قد مدعت من أنا خناس إليه فرض بك الخناس. أحمدنا المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم. واجهني جزاؤه وغصرا خيره وما طلبت حصرا. إلى صانحه تنتحر فراق.

الله هذا رسول الله ما لم يعلم إلا الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق جمعا.

الطارح بالمرسل باعتلاق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قط عوضك كانت لا يضال سيدنا القائدك للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفى كل رئيس

يعبدان رمح نحو المصطفى والله تركه لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها

مضى رسول الله من خير فجال قد قاد لكمالك سؤلي فجال رأه أرض برايا حججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو صهداء والخزرجال فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجال مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى علي خير

هذا قصائد جهاد توجا صلى عليه انكفاني عوجا وجاءت عن داحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا وجهته بالامان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا امن الي قتل

الإفلاك لقد تبين أدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بنية ذوي الملاهيك باب من الجلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوي على سوقه يعجب الزراع لتغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كمرت خير الخلق خدمة تسر ولي بها يسرى ربي ما عسر حما جهات الستة للجنان فمن الأذى الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن تنوى البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربيت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد هقل غري قدم المشفع تابد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما الباقي لي غاضان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

من مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه الحج بالسلام تربيان ملكت خير الخلق والصحابة مطع الكفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير مكث وأمن هلمت بالمختار والسحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكر شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغطيف شكرته في البر والبحر معان وليك ليهما العدا تليق معان لا أكثر المحي بدت في البحر وبغلي نفى العدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكى لخدمة

لهم محمد صلى عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاهم عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن الله لدى البحور.

على سحاب منتقى الأسود أحب من باقي فلا ألاقي قوم أحب قمح إملاقي يقول المنى إلهي سرمدا أنا بأحمد أطلع الصحب.

أكرم كل قادم لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبالإباهات من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني من باطل والضرر ثم كان لي برغد والدرر جعلني خلا وحبا عبدا ثم ولي خير الخيور ابدا لا يطلب فيما سرا قل لي نفع لا ما ضرا اشكر شكرا لي.

ليغلي صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوت.

آل وصحبه ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع قيل غير تحت الأوجاع أكمل باق له ركوعي قول العداء مع الوقيع لم تلاح الأداء ذي الجحد قد وحدا لربي وحدي إلا بالماح النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا لي سيران أضيط عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع ضيق معها بالله والرسول لا رجوعني ونرتسولي وقال الباغ اغترابا لا يعود لي وجاد بديوري للمعين عشت خلقك مدحا مبتدر من الجنان وكفاني من غدر رايه بيده يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر ادب ربي الذين كفروا قل راينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقد الام واسم الخير كان قاضي المالك اعلى رغد وامقي سني كيومي وبغد معاصي الله كلما صدر من سويض الذي يدي القدر احمد المختار خير المصرين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصا له وأنقى الهفوات من لكن الباقي بالجاه الراقي بلا أدنى.

وجعل الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاق جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل لي لمن كل جعل في خير برايات فانجل هذا لي هذا المنتبذ من

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سورا لا يريل بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي الإلهي وحدا قوض من لم يفارق جحد جاءت قلبي

مطيت ولي الصخر الأنام كان جنابه العليم إن شاءك كلك مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزب الكرام قبل فضله ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة.

قلي كتاب غربتي هذا الأعداي أزال باخ أزال الدائي وجهري وجوره من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي.

طعني ما هذا بالحق تاب علي توبة غد غسل عني عيوبي كلها فنغسل وطري المغني قبل محال.

جيشي فبتقل جهولا غمران ورستسي العلي للعمران فبكسير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعدا لجزان هدي ملاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطنه أكمل الباقي الكريم المنتحر مصره لغير النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

لي يبيع تونس مال الضغط القبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جاري المضي يفوق السرمدا رضا ربي وجاهي أحمد.

الصلوات ينحون فجعل البقي إذا البحور إن أبي حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد.

جاعل بأن ربي الإله الواحد فرح الكون إله واحد ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني سيمدح المصطفى.

الله قوجت عند المزمنين أكات حجر أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فلأن فضل يكون كالنفر فلأن فضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري مثل عبدي أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت أحذبه منازل عدا فجئت تحتمت عمن عدا أنقذا إلى العاد صرفا كل السحاب الحنفاء صيفا.

سلامتي إما يجرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي كفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقاي

ليس له كفءا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عيشا مكرما بالأخفى جاد لي الكبير.

فالأذى عني قبل هكتسي وحصل الفراق عام بكتسي هذا إلى سواي ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضل تدعي إلى سواي

فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان غيب أسر العليم والخبير فغيما قاد له الفضل الكبير أشكره إلى الجنان كلين فبذا جعل كسرا كلين ويبن المنتقى في كل يام عانت سما حبيبي خليان بدني عند العدا تبجيلان ولكن سرت ولن أجولان هدية الصلاح والأنداعين كنت قبل بها أقداعين ما توجه الأذى للصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القاسم.

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاكم الصلاة من رأس غجا كن حبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا

ما اغتفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبف عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخلاقه والمغني المزل نبي المحي أذل للعدان نبي المزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصري ولا

إذن محمد عليه التسليم الكريم قيس صلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء

به بالماء عن الأسباب أرني الله عن الملوك بي بالماء عن السلوك لعل ربي بالسر المخجل قل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي سورزو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابد لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي

تكمنا من عيبا وهدى بالأمنا تنفعني بنافع النفع العظمى بنبي المختار كل الزمان نفعني النافع نفعا عظمى بنبي المختار كل الزمان هدية الباقي إلي قد نحن ولسان في عداي زهزحا ملقني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قاعدة بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصلي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم رغمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هبات الباقي لا يزال الصمد لينتهى مع هبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرمون كامها عن الأذات مكرمون وجهني الجمال باق لم يزلون ولا أواجه مكاره الأزلون إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجاتي من غدر تاريخ ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا وجناني لا

0: ما تخيل العالمين ما يصر من خبئ ان الجهاد قد اصر. الحمد لله الذي ليسر ومن على سواي قد تعسر.
1: خير السدادك مد الى جوارح الخيور تمنى والموضع والديور. نافعني بغيض ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعنا الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. تواجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفعن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين إلا قد أوصلت قرار.

لو توجهت بالشكر إن يبقى بقى أصل ملكه وحفظت السبقان إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا هذا المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت أكون ربي بلا كفران ولم يضرني كنب الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا نيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى نفعني ولي كان بالأجور ولمن سواي من

نور وانك لاجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نوران. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضان في الجود والبأس ولن يضان. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجاران. لم يبدو مثل المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولان. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش الرب وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش الرب وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفع العرش له خطي بلان هدي وإنه حياتي قبلان. أقدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع. يسر خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون. وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا. نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نوران. وإن لك لأجرا غير ممنون. من يرتب كرم تداحي قبلون كمن به انتحى لغير الكبلون. أيقنت أن تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران. نحيي النحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي. نحيي يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي. أن تنحوي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان. كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد. لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد. إذا كتب تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع. جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة. جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة. عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا. عديت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي. غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب قطع وبالماحي عن الأسباب. يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم. رد لي المعيد للمعاد رد لي المعيد للمعاد متغيا به عن المعاد. مد لي المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور. مد لي اللوح ومد لي القلم مع ضلالي وملهب الألم. وتشكره شكورا يرضي وقضي فضا جزاء قرضي. وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام. نهار غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل. وإن لك لأجل غير ممنون. وجهر عصي العظيم أحمدان
كما لبث الفتون أخمدان أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونه رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله على نصيحة فقال بل يرد بعد ما بالسكر ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجبه القريب من الاستكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلم

وإنك لعجل غير ممنون. وضوء كونك أحب أحب أبدا للورى من الورى لهم بدان، أنت لي مثلك ما تولدان، قط والشروى كالنساء لن تجدان، لا خدمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا، نوى خديمك الذي بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى، نوى خديمك الذي بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى، لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا، كرمته فكي مهاد قيندا فلا يكون أبدا مفندا، لو تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا، كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا، جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا، علتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا، أيرني بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا، غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا، لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا، أددت لي مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا، أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا، لغير نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا، قصدني بمن دعاك أحمدا لبيت من حسدني واطردا، لغير ضري صرمدا فانطردا، وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا، نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا، وإنك لعلى خلق عظيم، وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي، وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي، وثقت مع المختار

خديما بخير الخلق بالمكث والصفي أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبل

وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ وسود المتى يقتل لهم ذو تجرؤ يوجب أن يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حصن الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب.

نبينا له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبح.

إيم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة الرحمن كتلا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهر.

من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين أزد بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار وطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت.

وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتبها أحقر المسكا خيرت الدجاء عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرف يزدر البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كمان أطعمت للعر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أحلى

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد صيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وثق الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى.

وكلت عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعة على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله

واسع الباقي الذي خل ذرة على تعتلى أن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب العن والدعاء إلهي لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواريف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعى قل رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اغتيرني

مثلي انا اصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر امداحي خديما مخاطبا وان قعد في امداحه الارمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأرض.

اترك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزولك مني حيث ما كنت يا محين فؤادي وروحي بالبشارات ذا الطيب يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي أبي الظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبلة منك الأعادي بالرمي أجيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافعا بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كلي كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحوي موبخ لربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم مفضلي لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي رب الذي راض العدى لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق
قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعن الإشراق لي قعد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدال والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى بها

عليكم المولى تعالى سلامه بإذن قيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع أهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نباهم لغيري ثمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع خلالي اصطفها مجيد مشدد لغير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سجن يشدد غفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نخل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رسيم عن وجهتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون ألم تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام بالبشر يلحق رام الذي ينحو لماح لظام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ.

وكليتي يحيي بجاي رسول الله منهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله منهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يا وسمت ذاحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي ابن ينبي في عطايا للاستداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

أي قرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار. بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا بالمختار كليتي يحيم. ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك غلغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وصقر وهو لي كان بالسكم. مرادي كوني

عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا رجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني

0: يا صل بشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري يا ظل بشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري يا ظل بشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري لصدب كوني عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري شاق فعل لرب الله شريك له في المشارات بالآيات والسور لصدب كوني عبد المحسن الشوري يا ظل بشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور يا ظل بشارات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرب أهل الزقوم والسجين نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساق لي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي ولي يعين وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإيخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصيني رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشيني يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سولا دون عنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في أبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تغريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكل في بعد ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ودادي لمولانا الذي سقت تسبيحا له مزكف الشيطان أي صار مزبوحا إذا ما مدحت المتبى كبكب العدا ومدحي له في البحر لم يبق دبيحا نفى من قلاني الله نفي

فقد خاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل ورات بحر الندى.

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا أرى انجداع المنتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا ظهور النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس علم يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئه، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفى،

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي قل كان باق منه إنقاد أنجاب قينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد

يا محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سارني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبه من صان كلي بأزيالي وخيل وراء بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي وخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إلى الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي إذا الضر عما الناس طرا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات ما سرني به وليراد صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفضل لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أن أشكالي يبص يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفضل لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النفي أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبديع المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاء أسال العلا وهو يعرج خلق بأمي سنان

في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المترى التسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج ظهور رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قرامي مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينتف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي الورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غري الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عنه، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوء العقيم يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي للمنايب. إذا ما سرط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، أدى من عيالي أتكفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلا الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبر التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي، لغربي الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، فضلي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمستين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عاد وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فتمض بك يا من كف ما ضبحا. لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لي قدتها يا بشيرا قد ملوت قدحا. هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجدت على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحفظ البصير قد جدلا. نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر، شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل وإلى
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري. يا ظل بشارات بالآيات والسوري، لذات بكوني عبد المحسن السوري. يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لثار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإخلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بنسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إصرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وغدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايمها أتى أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيف مكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي من كردوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سم ميسانا حجي بقلبي تقبل وفكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكفي كيد من لسقد ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف وتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبايا قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اهتر رجوهي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملكه بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملكه يا ربي ما فاقد منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن خطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انتلن لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وحاب يا رساخ يا ملكي لفتاه وحب لي وارسقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سمى إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين سورة التيني له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجر ينا بها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكفي من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا حزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتى والسكر خادما يجد بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجيب بالمستوى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تأتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من ثلثوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم ثلثوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جبء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوه هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أقابل أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بدحة قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنسه سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي قائل يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا ها هنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مها القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والأصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهدي لجانبي wa inni ala khairin kaseerin mahal waqim nabiyyi nabiyyun jammala allah saatahu kama ahsana al akhlaq bit tuhri war ruqim ala anali al qahar bil mustafa nabiy qulub al wara hamdilahu ma li hanihi nawaitu sukur allah sukran mukhalladan ala man bihi kulli yusafi kama yuhi farihtu bi anna allah baqin wa malikun wa bil mustafa akhna anil mayn war rayim sa'altu bi wajhi allah rabbi wa kana li firaqi bila hawdin lahu sanbaka sahim kafallahu kulli kullama lam yuhibbali biraqin ala kulli al wara afdal al hulim muhammadun al mukhtar baha bi al wara alayhi salama khair man jara bil halim ala allah usni sa salatin musalliman ala man bihi dhuri ladallah sufani simamu wara hasri ladallah fi yadi wa ma rumtuhu min malikin kharab al anim yamini ala al ahda'i sayfun muhannadun faman lam yusalimni yamruhu suqisim simamu sabil islam fiha faman aba mukosiya fi dunya usillama hal jasim alayya li wajhi allah laynu salaliman amani bihi al baqi an al makri wal baqi li rabbi sukuri bahadam di ala nabi wala tantahi nahwi sawasafi bi tuhim yusafi li al khairat rabbi bi jahiman kafani bihi al ahda aturran bi alayim adiyat rabbi qad haradni wa sufiyat wa khatti yuri al gharra asal khasri wa nahi midadi wa aqlami li rabbi wa li nabi alayhi salama hafizin jalla hannasim ila bas khair al hilmi fi sadri muhtadin adallahu kulli wal mabi'atu kan nisim علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقود التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقي قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأهداء والداه والأساب سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لست ساحزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم صراتي صراط المستقيم الذي به أصمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذين نهج سوقهم يدي مسقدمت المصطفى سات الرفعة أسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاذ ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد خجرت نهي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد بهم مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبهم ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاهم أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مري ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل صيح وما ياباه آباهم تراخ صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله بهم ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم قراء آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطها بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي خذ الله بالمقتار دون فرا ينخذ لي كل ما لله يرضاهم سا فأشكر الله للجنة مرتضيا أنه ولي خار أنه ولي خار إبقاه وأمباهم بناني الله إسنمانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرى لي الله قوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي منسى أهلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وآلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسدتي يا من بك الله ما لقطار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تطر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تسليم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميع الآل قدت صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماه أخوخ مها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يد سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيد أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلممها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير الظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة السادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

الذل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمه نحو معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءك مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا.

توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البغاس خائفا من خدمي المصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب وغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحل عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظل لي حب الإله والنبي وخلق

عن الأحد قاده لقادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب.

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أصلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خذ جميع العالمين أحمد صلى الله وسلم عليه الصمد.

وأنه قدم أحمد الأمين قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع رغيظ رسول الله عصمت من حر والضر لله ينقاضي الجزاء والأجور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري، فيا بد بجاه أذن خيري.

آل والسحب في الحال وفي المآل نظم أفضل الصلاة والسلام لمن به قعدنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابج وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرق.

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدل عدالك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم قد النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالد.

كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه بالتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمخزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يبحث كذاب أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم وجد النبي المنتقى المنير منير قلب كل

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الله بسلام سرمدا في الآل والصحب وكل حمدا للمنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صدي علوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يسأله الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه

محنبي المنتقى المنير غاب قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم. والله أن المتبا قد فتحا ما كان قبل مغلقا.

0: Tago mbokki téléspectateur Bisri TV yaakaar naa ne tey li fi jaroon a leeral lépp ci daayira bi nga xam ne moom lañ dippee daayira tu mafatihul bishri ñu fiy def ay lim yu takku ci xasida gi di ko jagleel mbokki taalibe yi ndax àdduna dong lañ bëgg a defar ba tax na li leen fi leeral lu jota na leeral la te yaakaar naa ne mbokki taalibe yëpp jot nañ ci kon képp ku ci bëgg a barkeelu rek wax nan la yoon wi nga xam ne ci ngay jaar ba barkeelu ci xasida yi ndax jàng xasida yi barkeelu la fépp fu waay mën a nekkit su sa poos mënta ñëwit am njàng mi nga xam ne yaa ngi koy jàng di ko joxe muy ab lim nu mën koy boole ci lim mi nga xam ne mën koo defe fii fépp foo mën a nekk ci àdduna bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox di daje ba ajjuma ak jàmm incha allah sëriñ Sidil Mukhtar yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak njabootu
1: sëriñ الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فانجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكرى اخلد الشكر له والحمد وقته انيمها والحمد وافضل الصلاه والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم واسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للقدم لوجه ربي في البقاء والقدم أسير محل الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفصي لدى الهدى من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين نمته محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وخاتبته في البار السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فسل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فسر خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرة من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تشكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا صنونا والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاها والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصا للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خضر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سواء أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام رب حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سما إلى النبي ذا الأرالي والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصي صلاة بالسلام اللائرين له يقودان جميع مايرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي قرقاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهائيم جملة ما خط كان سستهائيم للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ لمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برام نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقام يا ربي ارضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع أبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المستهى في خطي اكتب بصارات تسيد راخدا للمستوى في يومنا ساوى خدا أوزي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمستوى خير البلاء يا أحمد خلي الصلاة والسلام سرمدا لب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمين واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتيم إلى النبي في الآل والصحابة قرق دمي وليهب صحابا منح على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسابه وخد له خير المناوب بمسيد جد لهم أحد السلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل قدمين أبقى سرور من جميع قدمين وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخرمون لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل أسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاذ للمختار كل عام من نية إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلاما للنبي ولا لوساب سوى التجنب لوجهك الكريم المقدمات أوصل لأفضل لورى محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحسم وخدم اسكروا أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصما من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب الإدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات سر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

الشيطان باق أعازني من الشيطان. بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان. فتح من سمع

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد

من قالت به ليلحكم ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قد ليلات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يستجد الله بخدمة المكين كل عسين راضه كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة

إباءة سبابها محل أنين. أغفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. أغفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت.

اثنيت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

منذر عضيع منك ما ينتزل زلزلي صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع محى عيوبي.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت

تكرما. فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

أعوذ بالله.

علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وبالنبي المزايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي ذاك وأقل المنتقى فاق العقول أثر ما قول

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن بحزبه أو عني سوى يندم إبليس.

منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سؤال

هواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمره امتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي

نحل عين الاستواء الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوانحي نحل خناس طرده من له به خناس لم ينحي شيء.

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم ينحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد

منع من كلية الشيطان وليستفد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

نعم فتح المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضر اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو لا

من عدان يمدحي لجميل أبهجا صلى عليه خير باق بهجا. لكن كلامي الخطأ والسهوان باق وقناني العدا واللهوى ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة نعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل

ضرر كن يتوجه وزحزح الغرر من لك الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكون فبخدمة إلهي المعين بقدر ذاته.

كل الزمن باق فذك والجاهل مصطفى عن الأعادي ومكرك الصفا إن الحجاب يا حفيظ بيني وبين كل ضرر والشين لك البلاد فجب

أدبي معك فهدني ويسر مطلبي. شهدت أنك معي وأنك هتتني فاستحمني بحفظك.

أو رحمة كل بعد ما هداهم مجو صحبه الكرام لم تمل عن الهدى قبل الرضا ولم يمل ذل أبي جهل كجهله بدا قيم بد والعذاب أبدا بعد أبو جهل

مني خدمة صفت بشاعة له وأعدائي نفد هدم ربي بالنبي بنا ضرر من يتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من العذى عصمني من يخلق فارغ

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدا نحت والحسد والحسد

عُقِب خالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله قل لي

من أباليس بربي عزت قالوا من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلب الله.

إلى سواء يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس نوهم يائس بالست أضلك.

من شر ما يخلقه وما خلق. ويثني الله العلي نيتي ويثني الله العلي نيتي والقول والفعل كذا.

وتغنض علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفى.

المتاع وديت في السفينة قبل سنة يخلدك في المدينة هايدي استفدت كناك لمصر الماحي بلا مناك ملكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى نبي وجهت عند بأثري

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله تضرا ولا إله إلا الله طواف كل

إلى سواي ولغير المنتقى، من لا يحبني ويلقى ما اتقى، لغير ربي ولغير المنتجب، يسوق من زهد في واحتجب، أدت أعداء الإله والنبي، ولا يزال مبغدي بمذنبي، جهادي انقضى وبيعي ربحا، ولسواي كل كلب نبحا، يندم في الدارين من عاداني، بعد لباق فضله هداني، من غير

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن. هلكتم كل من قلاني في البشر.

قال: الشقاء من لم يهوني قد كتبا في الحكل يفيض الكتبا، القاضي للنيران من لم يهوني مخيد فيهن ذات لوني، يدقاد للنيران من لم يهوني مخلد فيهن ذات لوني، الطواف من لم يهوني بين الضريع وبين الزمان.

مخفيا كجو سعاب المنتقى واجه العدا بطرد إرداء كما أرد منو سع نفيا أبت العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كمسني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله.

لمن زحزح الأعداء بالخزي سرمدان. تلاغي الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان. شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

0: لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي قيدا في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا فقد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقر وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآلي بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولم وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وكالحياة يا شكور فائدة وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استواء وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصل يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أتتنا الصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولال والأثاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ماهي الإنكار والتشنيري وصل يا معز بالتسليم على الذي سفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولالي وصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلم وانشر علي بركات الروم نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضر ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضير وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب ولقبل ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتصفي للزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذ للأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات. وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما. وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال. بحرمة النجم وحق الخمر يا خائدا إليه خير الزمر وليه بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم. وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني. وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة. وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل وصحبه وخدمة ارفع رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا. آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك. آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت. صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا. وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة داب الحيثان. وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق. يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي. يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاقة على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمري أحمد. يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال. واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام. صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المال. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المال يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبئ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصحبه والتغنني عن بدع بك ومحيي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصحبه وخذ له بسورة المطففين سؤله وحب له بالانشقاق والبرود وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتخى المبشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صل وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صل على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صل على ند بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآل والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا مرى وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباقي لك الأراضي السبع كالطباق صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاظ والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لقلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الهمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر السوء والبلايا قاطب، للمصطفى

أجر به كما يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمد كن حائلا بيني وبين مفسدي.

من كف نبيه حسدا إلي إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

ملاما إلى عزمة وفزت بالسلام. قيل سوى يضرك الأعداء ولا ألاقي موجبات الداء. لغير فسادك والشيطان يطيب المجلس والأوطان. شقاوة وقهر وولم قيل سوى تنتحي وألم. يسوق من ليس له منازع لغير العلم.

أوه فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما لقنا القلا أداما أجاء من خالفي مخيب إما أتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني نيران طواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل موضع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أنمح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من هذه الصاعة للوفاة، إليك الشكوى

كوني ذا اقتراب في العدان ترضي للمسلمين بالهدان يقيني اللعين كونك الياق فرضني وتكفنيه ربيان طيت نفسي وزدت طيبا واوله عن جانبي تخيبا امسك عني

والحديث وزقني الكمال يا مغيثي أبي فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصرفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد سبحت أما بحبي له قد بحت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذايا المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم شق على

يسخو لغير الضر أبدا كفي الكفاني كمن لم يعبدا مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إليقاد ذي الجلال الأعظم، وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام. الأمير المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق

ما ستنحوه ما ستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسائقهم والداء هبات من ملكني القرآن ومأرم شكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا يقتبت من اليوم من عن من بدع من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

طرع لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته. ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا. ألا أحاسب يوما يكشف الزلل. أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلا زهيمة

وارض به. أنا استحي وتذم لي عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا.

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي وإطوانا

تؤاخذ بالمعضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا معضية لهم من أحسن الملل أبدي أكفني دنيا وآخرة قلت لا إن وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجنة.

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن

ولا فناء لي منه الحديد. أبو الوراء ليس له تماثل ولا افتقار، بل له من مازل. حمد الباقي جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا، أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت والصمم، لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والترك، أيش لمن كفاك فضلا شركا. يا رب غيره وعن سواه، عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد، عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد، وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان، حرم خدمتي لحاوي.

ثم بر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمنا الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ثم لكنا الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

سيدا من كل صافي عطر لا يقود في الجنان أبدا ثم لا يراه أبدا من عبدا همة الرحمن الرحيم لم يزل كفتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمانا مع أياي قادر الأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كلما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني

أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي. هذه القصائد قلوب الحمر تنعصي وهي بشر للكمل. إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي. للمنطقة قلت لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي. هذه كتابتي لدى البحور كلا سواي حياتي.

عند العسكري محيرا في عبر وفكري أرحني عند جزائر الخمور سافيود البرايا والأمور أرتسيس عربي.

الأمان وأخويه وعلى الأمان لو أقعدي له أعاني كل له وجادت بانفعال لو علي راضيا الشكور وإنه الوهاب والشكور هو الذي وهب لي في البر ما كنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسبب جملة البلايا واللعين لغير نحوي نعم ربنا المعين ضيت قبل التناجي المحب في مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقى من يوافقي يلقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل أدى الذين كفروا بغيظهم بقي انحمى كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشكر مغن واسع فريد قد صرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قد صرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسن ولا يلاب

مع العقود كالبع الصابر عن المفقود أبيعتني بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس ذي

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافر ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود له متابي مع العقود البعيد صابرا عن المفقود أيضا نصته مع التأييد.

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا تطابيت ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هل يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد ليتم الحسنى فجد لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مد يد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه النافي الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكمل لي كل ما قلبي قصد برغم أنف كل واس قد رصد.

قرا يدوم بالرغد قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد يا كريم قد وعد صلي وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبصحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم مدت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعطي في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليما لما حل هفوان أبغي صلاة والسلام للنبي والآل والصحب ذوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر من خدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق

من فهمي واقلع سلك من خطا ووهم اعطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال مضي الفوز وقل للبركات وكما تشكر معا والحركات الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين الى الكتابه بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك.

حجتي عن العدا حجابا يمنح السمعة والإعجابا يغضبا كلية الإخلاص كون قادر الأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل لطفكم بي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أعطي هب لي من

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور تكن ليجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. عقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرسل أرض الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب رأيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الله.

أن فتحت لي عام وكسسي فتحا محاطيقا بدا من جيسري ميتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإلهي القريب والمجيب. مصليا على

يا قهار قهر كل من كم يهني وليرده حيث عن أي باعي بجاه المتبام وكف عني العداء والعطبان ليتيبت وكفيتني العدان وابدا لست تريني لست تريني من عدا أبي ثبت فؤادي باليقين قرم أمري وتكلني كل حين حدابي ولي الطيب زمنين أنفي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد التزيد لقد إيدك لك وجنبني المريد نزه جميع ما حويت أن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه صلي

0: فأكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا كملي يا كوني الخديم العبدا يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي كوني الخديم العبدا من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعقد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوسي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين إسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة لغارس الدارين في هاداتي منن أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات تهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى أدية المغن الحل الكريم خاضت لي الأمان بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوهد فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وسرمضنها لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كلي ولخار صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما صحيت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسام يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانى يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسا سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مكسي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتخنني حن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخ المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان اللي يقود سوليم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو القدم فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والثناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقٍ جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره مص ومن قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنيتين وجرح حمدي وسكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismatun min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bimuna biya yawudduha jamihul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جل بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح لو سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ذري وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له مثلا جميلا يبقى يقم تلاهي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البسر علي من سبيل إبليس ما للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسأل الصمدا إلى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليس برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصرح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائي من أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحي مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيه جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صح السلام يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرد الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وكفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنام مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي ألا نلي القهار قلب كل من له تنازه والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إلي وهو فارخ امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باخ يقود للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لينخاذ خريب حكما مالا لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجيت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بغيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستقامة بالاهتلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي الذي قد قلت كليتي له وقد حبرت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمه وسنسح للام ليقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحب لقتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومهب قتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبلي كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبلي الخرى منك وهب للنصلا ومنك حبلي الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تقر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر ولا سينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر ولا سينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجهه الكريم أبقى ساتيم محيصة وفي رضا لذاتهم وجه للأحسن في حاداتهم وبي باها جملة الساداتهم أدوا وأكتبوا لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفى بر بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمر بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد مع سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاذ هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باح به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يهمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يهمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو الخديم الأهر من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينهو لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساعته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينهو لسوانا الكمد أبي بذل المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يصلح وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب ولتجمل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الإسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يريم أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل وصحب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد مع صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدله في كل ما مني في منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للولادة والتلينا أبن رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسي الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مها القبيل أمري لمن به أن التاويل أخنا مها القسوة بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رأى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مها إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير الدرك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل إجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حمال يختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الترتيل إباءه مها إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الذيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ذهول دفعها لي رفا بلا بطول باخ مهل خدمها تعطيل محمد إلي سوء توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سي الحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات سي الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم دائم السلم والتسلم أني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باطلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب الواسع النافع واهب العجيب سبحان

الحمد لله على الإسلام أشكره عليه في الدوام لو عبادتي بالأسماء مصلي

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دينك مصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال وذل عدل المزحزح

من أهل بدر أقربني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

رمسي شكر قل إلى الجنان بي وي وفشت بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي.

سلم لبجر الكريم أوصلت الزمن كل يتيلي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيول.

إهتي الصف المؤمن هات بيني يطلب بينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن قل ما وعدا يعجز مدت الأعظم في الشروع سنة الكتاب.

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهن اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حد

الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر إليك تبت من كل ما قدمت قبل العار

القدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية أريدك عمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصل عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم حفظه وانقاد نحو الكرم.

تفيقه قد زحزح الشيطانان من غير ذاتي وحمل أوطانان يسوق من ليس له كفءا أحد كلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحي العاران من قاتل حسنى إلى جهاتك ذهبن في خزب الضر هاتك حفظت بالله كتابه بلا توجه الضر

ولما يخجل فيه الشهداء ملكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حطن ولنسينا

طباخ الجميل كليتي إلي للحسنى تميل فالحات كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بهذه الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي

بالجمال قبي ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لم شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي في

إبل نافع من غير كلف مقتر لي وصانني عن التلف حفظك الله بالنظام وكان لي بأنفع العظام أنا لي الله أجورا تبقى وقاد لي بلا امتحان سبقا سألت هات السلام.

القرآن وذا الكتاب ما حلوه وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع والساق الضرا لغير باق كفاه الشرا. قال مخاطب

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم

جيتي مع المفاسد أطبت ندهتي مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله.

يأتي بلا إقالة عن السلع وليتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت للسكون وقلت لي بلا فرن كن فيكون

ذكرت البقاء والمخالفة من القيام فزت بالمكاشفة فكي مذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

معاني من حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزع يمكن وترك شكرا يا علو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي عني قول

فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديد خطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع ربي سبتا قلت جواز

ادخل كتب الله والرسل معا علم والقدر في من جمعا إيمانا بها وبالأملاك أوجبه من جل عن هلاك فزنا بلا إله إلا الله محمد أرسله الإله أذكر من هو الكريم الأكرم فمن جاءنا الهدى والكرم تبعت إلهي بغير كفر وقد فضي خير السفر.

والزبد المطباق صامني لمن عبد بركة المختار عند اليمن لقد إلى إداية كل غم ورسول ليست تنحصر وكل من وافقه فينتصر آثني العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقادني التوطين والتقريب أجابني المجيب.

القلم من سان صدري عن لغن والظلم كتبتي قول دل الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر عمي.

هذا كله اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شذني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة

تبصير زقما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن لغير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت

يمنح ما عن قدر مثرية يثري عن بعته بلا إخاك يمن ستوري أسبلا إذك قد سمني بلا انتهى يمن له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مثريا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد ما قبل اشتكى

ما بشرا يحبه كل الأنام آية برحمة يختص من شاء وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

لست أخط غير بس العلم قضي اجتنا بكل ظلم حبالي النافع بالفلاح والاستقامة مع الصلاح مديدي لغيره عندي جنون ومدري خل الحلال والفنون ديني الدين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح اللحب لوجه الجلال والإكرام أبو

علي أزني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدت حمد جميع الحامدين ولسوايا

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشك وذك يصفان بلا لا شكوري وذكري بعد محمدتي إنما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرما من استرى سلعي إذرا

أدخل ويقيني من وشاء قال رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اطمئ على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله

المقتدي من المحرمين كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنن مدحا الصلاة وحبان بالحسنا هديتي المدح والصلاة.

ثمان قرانين من عدى المنتقم قبة أمر بائيا بالنقم حب النبي المنتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان إما يسر الملتحن.

أنا بامتداي خير مرسلي من عبايا خير هاد مرسل رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلا خيرك سندي به قد انسلا على أشجع قد تفاني كل من لم يهونا وليسخر الزمن أزكى صلاة والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مسلم بأفضل الكلام من أفضل عداء

تلاسو انا امحو تدان ما النصر لنا بفيك الاعداء تلاسو انا امحو تدان الحمد لله رب العالمين. الى الذي لو حله والقلم وجدت وجهي ما نحاني الم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

والسلام قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولم يقوم

هدف باق لا يزال هادما بناع الدب لا يزال نادما ربحت في زمني ما من استرام هذه قضيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بعد لي كرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب او عتاب قلا سؤات تحى الشيطان وطاب للمجلس والاوطان لم ينحني ذو كفر او فسوق غمزه ولي يصفو سوقي علي من الله بالرباح وبالسعاده.

أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. لا يكتبي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا. أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا. أعطني الجنة مسرورا بلا كد ولا غش والشكر يقبلا. ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور. أنت بالافتراء الله الأحد أكرم مستمد نعم الملتحد. نفيت يا بقي لغيري من جحد نفيت ليس له كفءا أحد. أكرمتني

حياتا يخزني عدو مدر إنك المرجو إلى سوء قد صرفت حسدي مع البقاء عاصما من مفسدي نبيت بقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين نبيت يا باقي بغيري اللعين.

بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحم أقمتني بالحفظ والتلاوة وبكتاب

العلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت أبي

كربيمة الشفيع السجد بدعي ظفر من لم يسجد لا إلى مسرة من عبدون بالمنتقى لم أر من لم يعبدون على النبي ما لا يعد من صلاة مع سلام قد زيدان علام بداية خير العالمين أحمدا ستخدمه وكل حمدا درجتي

0: نفع الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد مولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي معيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناس بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجتي اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالحيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من وراه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية وامنن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لجدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي نفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب النفس ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبلي منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنبي سخلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فست بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه البرم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزد تعليمي ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولدي للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا لقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليمي كف بجاه العظيم عني كل أذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سمي محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صل عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير الرضا انت الحكيم يا سميع لك توجهت وانت الاكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي اليك ذات الامتداد اجل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني اليك انت الاله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الابدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الانهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر الى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي اليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم واني راضي عنك فصغلي سرمدا اغراضي هب لي في اكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الانام لك الوجود يا الهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الاول الاخر انت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي اليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يساقر العداء ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي للشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق هبوتني بالفتح فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وانت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع انت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشر والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير منا شياها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنايا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن النداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورد لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنيني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في لالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فصغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في أهله مع الصحاب يا سلام هب لنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الأهل والصحاب ذوي العلوم.

فاعل من الضرر لوجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأبد والطباخ فوخ المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاد لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بقلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وثيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر اجعل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امح عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني اجعل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظكن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب

0: kamastajabta liman lahum bikun faqad wahabta ya rabbi listajib kamastajabta liman lahum bikun faqad wahabta bikaunikal akramakun li bil karam fi abadin biman ja'altal muhtaram رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمد له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن خزت اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب ومن خلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوز يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكامل النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إله الله قد وصلت

وجدتك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى السلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

لطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إليه وجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد

قد خفنا يقود كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأزن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم.

ليسر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن وزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محى الألم من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين.

ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة المعرض العلي مدح النبي والصحابة.

أصلحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى.

إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل والزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت عداء

الهديان أعطي القدوس لأهل الهديان هداني الله هداية التي وجاه منه أمين الملة مدري الله العلوم النافعة ولا الجنان قاد لي منافع الدوري وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال نويت

بجساء مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد لا ينتحي إبليس لي حيث ورد

أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به نحوت لجنان الله مس

من ربه بربه فامتد خذي في روضته المنورة حجر كلي باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنين زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعل إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير الكاسرات الفاسقات.

بالكتاب ليس المدخل الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدري عند تغربي بأهل غدري بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكا أقل دون قي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام لغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير ما

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير ينتحى.

وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي بوجهه وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي.

لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق للأوراق والذهبا. إن رسولنا سيف

ما أقول مجيهم ليك وزا منقول فصي بكوني معي في الاغتراب قند العداو بأعلى كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء

إلى سوى ذات ينتحي سقم وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجن حول لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجن حول لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

خصومني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول، فهل الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالي

ومحسن وأدمن يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خل لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود

الوراء والسحب قد كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاق أبيهم لي كفاني المرضان صلاه العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمخي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثق بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد.

مع الإعداء لاستواء توجهي تدريج من له توجهي أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لاستواء بكني رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه طمعا انت مكتب

كل إثبات بحق فزحق ويقك سفيده ليدحق إلى سواي السوء والإضرار كل غل العلوم والحلال هرب إبليس مع العصيان كل غير ذاتي بالعلي الديان هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول أحمد إلى السعادة كل الملا بالعلي

هو الذي من اكتفى به وصل فربه ومن غني عنه انفصل أكن به من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أي طهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك من حفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء مناؤه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام رفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد بحق قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع مشاعة بالأمن عند الموت استقام الفقراء للفوت بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء الخدمة

ما عنده قصور سبحانه ولا له فصور هو فرار وله السبيل أتى لمن سلكه القبول بركة من هو الجميل.

آن الحكم فليها بالمصطفى خير شيئا ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبرد.

إجابة عنها عجز فهو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدة هي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد إلى عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضرر.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحمن

الشقي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما. همتي اتقت لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم مغينك وبغير ألم. خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد.

والسنن كن وجد من يقود لي خير المنن لباس القرآن والتلاوة وخير غيك وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإني له أجيم وحده صلاته على الذي قد فضل على خيار المرسلين الفضلان حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يمين. الحمد لله على البهاء خير

كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كلي صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحد ما لا يحبه والضر يمحا عز المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

جئتي إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سقوط فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي شافيا يقود الباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفراء ولا أكون عانيا كي تنقض أجور الباقية في كل عادة ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا والآن الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لكم لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهد الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهد الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

0: ثانية من المحرم خطوفا دانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية تملكني المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروفي داعيا كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بساة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هاديا إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحمد ناصرة جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ودل ربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيتمي لجماد الثانية من المحرم المنير الدانية
1: القلوب والأبدان تحبني البيضان والسودان إلي قاد الله سرا دمرا من جهلوا حالي

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاه بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين انت النبي والرسول والامين ادعي ذلك العلي من قبل ان اراهم الدهر وكل با وان وانك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول احمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينيكم وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك مغذي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول عالت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليل لقماق بها تنسى الحليل لم يبحث كذاب أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه السلام سرمدا في الآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي الصالح الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه

إنك لعلى خلق عظيم. والله أن المتقى قد فتحا ما كان قبل مغلقا فانفتحا.

يسوء أن توجه ليك مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وهبت السبقان ويأتي أزمان ما قد بيعت وكلما

تردان وكل من لم ينح النفع تردان يعلم يديك حيث تأليف بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شاطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتين نفيا مكمدان ليس ينحو من بضري رصدان بل سوى ينتحي.

فسد الطلاق أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق مان أورام كنور وجهت مدحا قد يوصل لي ما لا ينال بريقا ما نأوران قال امتداحي.

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العبد العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عبد يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر.

وويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذوي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت الكل

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابس وقت وملام.

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أفن لقوم سلسوا الله الأحد قاتلتهم بقل هو الله.

المعظم هداية الهداة للجنات وكونه لي مع المنات للكافرين بالقلوب ألم تندمهم والشدة والظلم هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه تجره لله قل الحال والمآل فهو الله. أنا أمر لم يقل

الحمد لله على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نذكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد كما يغينا الأذى والجلبا.

نظرا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن ما كرضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغير من جحل لأنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع بغير

للمنتقى ولذوي اللهاء مع حضوري جدت بالعقائد والفقه والإحسان نعم قائد.

قرأت القرآن زحزح عداي تلغي نحوي وأدامتني هداي بعد لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسكن الصدر

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب حرام القد أيا كل من قصد وقبل ولي طاب الزمن أوصني الله له مع اليقين وصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضي عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألاني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها نبي لغيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل

بقى فضله كأرجو سبقا وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمد.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسرج

قدموا فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا

جاءت الست ربي عن ضرر شات الباقي وجاد بالضرر صلاة ذي العرش مع السلام صلاة ذي العرش العظيم بالسلام على ذي تصره مني قلام أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح

الله لي قاد لسان العربي ونوره ولي يلمي قربي طبع غير جهتي ما سان بغير عبد لي كمن أساء لمن شكر شكور من عرف بربه.

الفؤاد أخذ إذا الله كرم الأفاد إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي الساقيا إن غيبه.

الحكاية كليتي فزت بالعناية. قضي الله لسان العرب وجدني في بخير القرب. أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلام. هكذا العصي العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد. هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك. ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم.

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور للتقى وتقضى الإله والرسول صلى

قبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

جهد بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى ذي الاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعه كل جان وليس أنا بالولي التيجاني، ويقبل أسمتك من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخدير.

بجاه أحمد وجاه أحمدان يا مصير للخليفة وكن كن الرفيق والخليفة بكن يمين وجه الجمال للجلال كن الخليفة وقل له الحلال أكتب الصلاة بالسلام لا يهيم للمنتقى خير برايا يا كريم.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر وجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواما منحه ضيق مانع إما نو دعوتك اليوم وأنت

إلى التوسل بأهل بدر حسن وجنتي عنها للكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزيادة.

عبدا لك بخدمة الرسول جدا، لو كرم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام، لابي تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة تعيد لك والمختار، وصيت إليك يا قهار فيتقل زومك للكريم بجاهلكم.

يتجنبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق. هل بي كوني طويل عمري قطعة تريك وارفع قدري لك بي قد تفيد.

ما سامني نصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني أنحى

0: ضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسلي ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باه كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبد آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من النبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كالممالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخي اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموا مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاذ لي من مالكي أعلى رغد وأمس ينسيني بيومي وبغد محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذى ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة قبل لدى من لم يفارق جهد جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبه ولسواي ما للضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حصت مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما غبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعادي الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجرك بدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذعر إذعارا حاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب القبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وحاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدمة كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمجتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مهجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف رب الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مح أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي أسعد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي ولي صب القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصو بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعمري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبزت نبزت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصدق رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مها إلهي انتهى الشيطان لي بصفى الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخن لنا قد طيب الأوطان له شكرنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكرنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخن له هوانا طابت حياتي بلا شيطاني وليس فالممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاة والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رد العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع للخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لخيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغير حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهو يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهو وصف كل من لغن بالمهو هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهو أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى دون نفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي أطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن ارتفكري وزعزع حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محى الترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيدي إن الكتاب ورسول الصمدي قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد محمد هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه أذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدا علاه ليس

ضلال، حمدي وبالهدى حماني عن ضلال، علي الشكر بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران، لو شكري بعد حمد خالدي عني.

التوبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محد دائم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر.

جد بصلاة تورز الإجابة، فس بكون الله لي في أبدي، قل أوجه لي من لم يعبدي، بريت من كفر ومن فسق ومن شك، وربي بسعادتي ضمن، مدريسة الجميلة للجنان، من طيب العمر وطيب الجنان، إلى سعيد ضري ما لكل من خلق خلق أو يخلق، فشت بالأمن أدل غيري مكاره الأزل، باق حماني مبارزي عزل، حماني منزل أنت زلزليك، وسفري وليقود نزلي، من لك للعلوم والحلالا، بعد كتاب قد محى الضلالا، هديتي هدى ويسر.

هداني الله صراطا مستقيما صراط من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظري لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممر يسوع.

كبدي مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر نحت مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بر عن الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض بر عن الباقي من الأمراض وكب

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداع لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلته

والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي فسط

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك، هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي، وجهر ربي بقدر عظم

وإن صرفت بإلهي سلبا، إذا طلبت من إلهي جلبا، وإن صرفت بإلهي سلبا، لجاد بالتوحيد ربي الأحد، مزجاد لي بقل هو الله.

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير

وجهلي في البر والبحر المنام ثمن كونه خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر أمان خير الورى

هي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أزني على الذي له الشكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما به.

الكريم والمكرم. قل المكرم أتاني الكرم. قال جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، وجه للأمانة دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف. فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي.

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكوني البشير تبشيرا يدوم وإني الخبل الحبيب والخديم أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجر ما كتبته لكسسي، فجأني بكون كل حرف كتبته لي بأجر صرفي، أتكريما جاد في الشوالي يمحجب العلوم والأوالي، لي قال يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم أثر لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى.

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسرور أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلامي خير رب باقي على

عن كدر ولس ينحولي أسواء القدر ما دليل باقي جزاء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي

قدي قد قصف وجسمي صححا قل أزال صافيا مصححا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب، لأنه الخل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام كان به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفد، هديتي إلى جماد الثانية ما المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

صلي بأمن قد رضيت عنك، ملكتني القرآن والعلوما، نفعت بالجهول والعليما، سقت لي النفع بغير الضر، وجهت الخير بغير الشر، سقت لي المصونة المحررة، خبلت مني الدرر المكررة، هديتني بذكرك الحكيم، وجدت لي

خلا وحبا أبدا لديك قيتك للكريم والجميل قي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

المكرم بالأذى عن التوجه ليا بقدر العظيم نعمة قليان توجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحساد والإضلال برأني الله من التهود ومن تنصل وكل أود شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام رفعني الله بأفضل الكلام وزحزح لغير

قزمان خدمتي لدى أهل الكتاب. برعن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصري. نزعنا الرب من الأرباب وقادني الماحي من الأسباب. علي من الله بالإخلاص.

نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقميه البحر أهل بدري، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله أدا عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه.

وليقالت مخجل الصحابة أمحن اقتداد أو تزندق أما عزمة قداق بي أحدق مدرسة مصونة منجال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزوي الصلاح نابت كتابتي

اضطرب حصوق تنزع علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويات

أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران. لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد. لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا. هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق. حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان والجن وبشر. حمدت

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الورى يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي ما

وكل فتن كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا رب يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصبقت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقان سقيا يا باسط.

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخواتي وكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

أطيب لطفت من كل قدر، فصف لي قدامي وغدر، هب لي الصفا والأمانة والبشر، بحرمة المختار أفضل البشر.

حمدي وشكري وعلى قولي وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي الحفيظ المانع

خلق السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا. هل دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام، وسيلتي وصل

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي الحفيظ السالمين قم على المنجي سلام العاصمين وسلام ربي الحفيظ.

نف كل فعلة قبيحا كان هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف

0: سقط الكتاب وعدايا عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنه البصر الخضاء وبالمنافس مح الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهوي خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهاد الشيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين أيصه من ذر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال وكان للمغني بهلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحام، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جناتي سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت حنك راجيا من كردا وخدت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي ما لا يرى للصالحين خبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك والافتحام، بقية المكسل ربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمدا صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسببه والطابهين كما لخير به نفى اللعين، بقية المكسل له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور، قد قلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رضيا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل وفي المهالي، وبالذي هنا أقول اسعد لي واقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلي جر المنفح وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات خلقت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر وخير ساهد منا لساكر، رديت حنك ساموكوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك، كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر، من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إحسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسيري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اقتداء في السر والحلني إندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفهدا، مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدام ولي جهلت خير بر وصواب أكلي وسربي جالبات للسواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله محسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حودا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمدي يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدليم يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسامي وسكري أرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا حرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني أن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما قفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قصوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختارين بأفضل الخدم ساستتارين فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما أعلنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خدت حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محت مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام الهبدا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لفظته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأ روفه بلا انتهاء بصار

anka ya samad ya rafi as-samai min khayri amad raditu an karabi fil ayamin rida sawi salati was-siyami raditu an kad haraya ilahi wa an abibika rasulillahi wasilati wa hurmati wa jannati anil hisabi wal asa wa jannati sayyidina muhammadin fasarmada salli wa sallim alayhi wa hamada bijahi kulliyati wal taqbali min jami'i ma yafi min qibali ya man ma anni ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa kulli khaddama salli bi taslimin halal mujammali sayyidina al mukammal al mukammil sayyidina muhammadin wa bikuni qul li ma li bisrin lam yakuni wa si salatan bi salamin abada alayhi bil ali wa man tahabbara bil akhi min sahabihi wa tabihin kama li khairi abadan suqta lahin asabta bahat asabta ma bi fa barik abada fima akhastuhu ma minhu bada wa sabbani an kasuri daim wa bika shakiran wa bil khadaim kafaitani muharraman wa muskila wa kullu makruhin sarata al kalam jahalta kullama abahathu liyam khayr ridan hinka khayr ridan hinka iskunta liyam jahalta khayra ma taraktuhu lajam li rabbahan wa hiya li lan talijam wala ni al bakhil wa li al kafi ma an nabiyyin ma lahu mukafi lillahi kulli bi nabiyya bara wala ujawiru allasi lan ya'buda nafa rasulullahi kullu man talab ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادري بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلت إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بقيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاد المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاد الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيرا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوابا ينخاد نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد السادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم أسقى سلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منذ كفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أسا وانخاد لي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما لي مهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصدا وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سي خرر ودر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتى حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صميم وبي تبصر الذي رعاني
وخط لي منا

0: نافع القرآن يا رب كن لي بردا وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أترى بما تقدم وما تأخر خبلت الخدم وهب لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحسرا يا من مهالك أنا ونسرا فسرمد كن لي كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأهداء يا قهار وساقهم لخير ينقهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن ليكون سرمدا بخير توصيهم وخير إهتاق ولي خط الصحم ولي وهبت ربي كوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني الدارين جار المصطفى كسب به محبقاء والصفاء عليه السلام والتسلم سلمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وسد بأني خضرت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في العالي والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء محجنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سهن يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسبي وكل يرفهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا قد جل عن مشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآلي وسبه يا من له سؤالي واشكر شكوري يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرا واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري يا حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوى نهو تحت إدايا وانصرفوا إلى سوى يا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوى يا أمرهم بالانتهان ولسوى يا مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم ترضا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرك الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضرر التحليم والإقرائم وضرر التعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر حداد لي في حذر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنا وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربا ورقى من طلب مولاه وهما لإرطار السلب سيدنا محمد والآلم وسابه في العال والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى ألحمني وقد كفاني waqad kafani waqad kafani waqad kafani la hidaa'ul muhya wa hada li minhu fuyudal murya hamdun wa shukrun bihi ma ahwi ni ham kama yujibuni dawaman bi naham lillahi rabbi allazi li khada ma taba qalbi bihi fan khada hamdun wa shukrun khadi do mani bila nihayatil murtajiyan an yuqbala min shukuri bi qadri hasama sadil karim al akram al muhassam musalliyan ala an nabiyil mustafa alayhi khairu salawatil anfahim ma salamihi bi alihi al kiram wa sabbihi wa khadili khairu maram lillahi rabbi allazi qasana li sirri anil kawn ma han wa kana li hamdun wa shukrun khadi al asmani wa yatasayalan fil as ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائن سيدنا محمد والآلم وصبه من خادري سؤالين لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكن وصلاة والسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني أمن وسكن وصلاته على وسيلة له لسي له الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك هل يسر مدن سكور يا الله يا عفيس يا محين بكل خير يقصد الله لك هل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفات يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآلم وصب في الآل وفي المهال يا من وحبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن دمه ما يؤدي لضرر وكل شيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيوري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لوسم وكل عصم وصد بأني أنكر عبد عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبع المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقته القائد للحب يا من حزمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قمي وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ساستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست لجوالها لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس سانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرف إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخ الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللجو ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بلا امتحان ليحفدهم akraman al akramu wal mukarrimu wa innani fi abadin mukarramu lajin sanad li khayr nahwi sarmada jawartu rabbi wa nabi ahmada lasu ara fi abadin illa al jasa min allazi khabila min rajasa adiyati min al ilahi wa nabi kulliyati dahad li sukrin mutnibi min istara al jabi al baqi bila ikhalatin wa hadati taqabbala nabastu laj wa maha taqlibum lilanat al nufus wal qulub alhamdulillahi bila liqa'in wala ikhalatin wala shaqa'in lillahi rabbil alamin shukri bila asan wala hanan aw makrim alayhi usni wa huwa al baqi sakur kulliyati jahala an fa shukur bara'ani min al laqa wa dhanbi bila masaqatin wa ahla janbi dawa musukri lil karim al baqi dilar lin safi wa tibaqi ilayka wajhatu sana wal hamda wa shukra ya man qad kafani al hamda laka shukri ya ala baqai bika bila makrin wala shaqai askuruka al yawm wa bahda al yawm ya man kafani jalibati al yawm iqbal li wajhika al karim qalami ya man kafani jalibati alami li kunta ya man khadil imarakhani ya man kafani kull sayhin akharin rabbaytani qabl al buhuri wa qutli minkum muhur al huri badihu qad jasabtani bi tahliyam wa badu qad sakantani bi tahliyam bahi taqabbalta bila iqalam wasillahi ukhfi bila maqalam wajaduka al yawma bi shukri nihamin qawlan wa fi'lan anta khayrun munhimin askuruka al yawma bi qalbi wal khalam wal siwaya yatawajjahu al alam jahaltani abdal ilahi wa qadim rasulika allazi siyadatu tadum salli bi taslimin alayhi ya man amma babaka yafus wa ya man salli bi taslimika ya man haqqaha li arja mubassiran muhaqqiqan ala nabiyyika rasuli ahmada fi isbihi ya khair baqin humidam ya man bi fadlika lasimi damani bika ilayka li mutiban zamani salli wa sallim sarmadan ala nabiy fi isbihi wa rafa sukuran mutnibim ya wahibun minhu atan mafakhirum iqbal sukuran qaduhu wa akhirum
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر

دوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

زمان قفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحست خيره بي وقبل حست خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتيسك وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رادك ولين اليرر نبتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العدا والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا قمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد محى عتابي.

الحرم رمي وهالبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه الأمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان بفض من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أن أو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله. ثم ادى لي الحق الذي به دمغت

تحتساب لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسعا بارك النافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نليق بقادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفات

لست على سواك في الليالي يا قائدا لي افضل الايادي اكطيك باق وجميل كويس ارضاك ربي لا امين هل ادوام الحب والرضا كمن كفني.

لا صلى على وسيلة بي أولام لا تعب يكتبا يا مولام وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر

كل بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار لا يتخير حافظ غفار ومهلك كل

فردق إلي اللعين بالضغط وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد ذكر الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم قلبي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد والفضيل بيت من عيوب نفس بالجميل وللجميل بالنبيه أمين واجهني بشن من الخلاق وقاد لي مكارم الأخلاق إلى سواق بي ينحو الشر ويتحي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبصيات وراء الباقي لا خير أذاي نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترسي من إبليس مع كل الضرر أجمع الباقي لا يلاقيني شرا أسك في كل الخليل والحبيب لمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

بالنص أهل بدرك في بغي البحر وصانوا جدرين حياة العرس العظيم الصمد كود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

لك بن ليجيء المنزل على كسني يا كتاب ربي كنت لي خذ وانت حبين وجهي بك البقاء يا كتاب اي فسحت لغيري العتان انت الكتاب وسواك التابع لك وانت ماسك متابع اجئت عنك يا كتاب ابدا وغير سقط فعلاي ابدا لفتك يا كتاب

ما يتوق فرده في البحر واطيه البر مثل البحر أسلو بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجستي فيسر ما أروم هذه إن الله والرسول والصالحين ما يفوق السور لك علي الشكر والذكر معام فليكن ولي أعدعق معام يا رب أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان هذه الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان أطي الأعداء في البحور وفزت فيها بمهور الحور أطي من

بالدوام عافيا قل الحياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وتفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني الشق في شواري ولك شقي بالنعم الوالي يسري الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام آيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

الحي أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز جئت إليك توبة وبعت وبعد ما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخير

وليرتك كل ذي اعتداء هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت

يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكر والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة.

قصيدة مشكورة مفيدة. وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبتم خارط الغروب بلا استدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم وقال

وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

قل مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك كما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدب النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

معين، قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، لقيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبت فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل قعدي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل، لا شيء أقوال والعقائد كونك جعل كلها فوائدا، لا سحي أفعالك والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق، هولي في الله وفي الرسول فقم أدي والتسق لي سولي، يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم، جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما، فبض علي باتباعي وليستقر كل ذي إباء، بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب، يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي ما لي لم يكن، ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا، نبت في السبت لوجهك الكريم كمنك عودي له لست أروم، أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن وذا تجنب، سقي يا أكرم ما ينسيني متى ما فارق في التحسين لوجهك الكريم.

من يكتب الآيات فاجعل كل من أغسطوا منها إليك السلمان يا بحق الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان شكي أسلت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة أيس ربنا بكاف أبدا وليؤمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم وثيما إلا خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغلغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر ما يتوسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وزقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني طال خطابي طالبا منه

وسيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمين أي بجاه المصطفى عليه قلي بكل من نمي إليه سقي في مولد ذي الإكرام خير منا

العجائز سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهري أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتل يتاني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والطريق الذي مضى حسابي فزت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ولا أكتب الصلاة

كخير معبود بالشكر عبدان. جاءت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور، العدا بها دواما يا قدير، كخير مغن بإجابة الجدير، عني حق كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفر وكل ما علي.

وعند غير ذاك الأقدار وندحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كرغي نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلان بيني وبينه نذر أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عداي وعداي امتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد إلي توجه إلى الجنان حين تواجه الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليس ولي قاد الآيا كنا زعني الله

أكرهم بغير محو اليمنى والصلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على السباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسول

قد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا هو قصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيابد المحا جميع الضيري نفعا النافع نفعا جذبا قلي قلب كل

بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قيادي بسر اخفى قلت وقصدي تحدث

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد من ضريبه سرمدا خرج مفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضل ذي البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من يجاسي الذي انتهج

لباق مميت قد كفاني من فحج وداد لباق قد ضري لميت أي المصطفى مع صحبه والعدال حج نعيت عدوا قد نعى

به حرج واجهن جزاء ربي والجزاء خير أرى ولي وعدي نجزان ملأت خير عالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قل ابن وقلي وحبي وكفان ذلني الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي.

كريم له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم سعيرم من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سعني إلى سوايك والسفد خب العداية في خاسرين ويسو

القرآن جميع عبادي الغر وإنه السميع لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهاتي عيت بقلب

بالظلمات بلي ساقي غير الصدمان فصل العلوم عند الجاهلين فاقي العلوم عند الجاهلين.

0: مقام. وقال الجميل أرفع مقام لو شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهددني في صفر، إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول، خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله، رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري، دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا، علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية، وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور خبله خير عجب، أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا، هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان، ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي، إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد، نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة، الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور، لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى، حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم، مد لي الزمن مالي مدا من الصفاء خالصا فامتدا، دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور، ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا، لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر، هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت، رضي عني الله والمختار ولا أفارق الذي يختار، برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول، بتت بيني وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن، أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت، لا تتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي، عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا، الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها، لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي، ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن، يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم، ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني، يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي، صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام، صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي، واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع، وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري، لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا، قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا، لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى، مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى، يا من طردت كل شخص فندى بجايه إلى سوى محتير لي، يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن، ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين، لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي.

0: به بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجابا لي ولا يوجه الحجابا لي أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاذ لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلم على النبي كممها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تخليا وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع أقربت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضى حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولالي والصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون كالقهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاحة يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل والآل والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهاء وزد تسليما على النبي المدثر المزمل والآل والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفورا يا قاهرا يرد لي كفورا صلي على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا صلي على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ صلي على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاه العظيم كلي من المفاسد معا وكلي يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صلي على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كلي من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صلي على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صلي على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبا ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة صلي على المذكر المنصور والآل والصحب النصوري وسلما وليخل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكيرة والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدة يا رافعا تهب لي تمجيدا صلي بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والسبي وهب للودة والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفة وأن يوجه إلي الطرفة وليهب مجادة لم تكوني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صلي عليه بجميع الآل وصحبه واستجب به سؤالي وصن جهاتي أمها لبدري وبهم انصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وتل مكاتبي فطوها الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وتل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرم وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا انت وكيلي فعليك اتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينا يا مهنيا تكشف للمتونا صل على المعلوم والشهير والالي والصاب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والفرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من اوجه له التحميد صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لمالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقفر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صلي على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنكفيه بكونك الخي مصلي بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح والآله والصحب ذوي الرباه وصلي من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضية بكونك الصمد والقدير صلي على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآلي والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صلي على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزي خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صلي بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صلي بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاهي الأعادي يقمع وصلي يا والي على حفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صلي بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وحن حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وسرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض ورين وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو أني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتقما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه أنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام نقصت يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي صلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقساط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحزح بيني وتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جد لي بسعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا مغني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضى حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وسرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنا فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الهسان. أنت الغني ربي أنت المغني، صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتيني والمبيني. يا من به في غربتي تسبيني، والعلي والصاب ذوي الغناء بك وكل والتز العنائي. واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم. أنت الذي خير النوال تعطي، فلتعطني فوق المنى يا معطي. سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل، وآلي وسابه مع سلام. والتقني بجائه كل ملام، وانتمه عني كل ما مني صدر. ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر، وبدلنه لرضاك الأكبر. حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول. مع سلام زائد وصولي وآله وسابه، ولتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي. جد لي بالألفاظ والمعاني، وليستخير كل ما يعاني. علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب. واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار. واشتري ما بعت هناك يا خبير، شراء مغن واسع هاد كبير. ومني يعمق كل ما يضرني، وسرمدا كن لي بما يسرني. وصليا وسلمن يا دار على الذي محى الفرا والأوضار، سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة. والتقني الضرر في الدارين، ورلي الأعداء والنارين. والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني. وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة. والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا. وصلي يا نافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا، وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي. واجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسفا. ونورا كلي بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام. وصلي يا هادي صلاة تهدي كلي بها على النبي المهدي، سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة. في آله وسابه ولتهدني بخرق عادة وصح بدني. بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع، سيدنا محمد وسلمي والآل والصحاب وكل مسلم. واجعل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا. وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائ ذوي الرضا. صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباقي، وآله وصحبه ولتبقني لدى الجنان عنده والتقني. وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي. صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة. وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي. وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما. وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني ولتصفعتني. أنت الرشيد والصبور أرشدا، ضيف كذا وسيرا هو مرشدا. وهب له عن المناهي صبرا، وهب له كسفا يزيد خبرا. وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي. وكل جعل سرمدا رشادا، وهب له التوفيق والإرشادا. وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرا. وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا. ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي. جلو عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي. وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع. مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع. وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد. والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى. واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني. صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي. وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي. ولتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب، وبوسيلتي عن الأسباب، وبالصحابة عن القتال. وسرمضا ردلي بهم أقتالي. ولتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم. وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم. مدحك يا خير البرايا ملكي، ثم صلاتك عليك مسكي. مدحك يا خير البرايا ملكي، ثم صلاتي عليك ملكي. نقاني الله به من شركي، وبالنقاء جادلي والدركي. يروض لي ذوي الفرا والفركي، وعيب نفسي محاب العركي. طهرني الله به من شركي، ولمي عني النفى بالفكي. عني النفى من صلثوا بالإفكي، ذوي الأذى كما أزال عفكي. أغناني المغني به عن سلكي، وكف عني للأعادي دي هلكي. لا يدمر العداء بالنهكي، دنيا أخرى ويديم رهكي. ربحي وجاهي وخير نسكي مرض شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبسكي عني به وجدت لي بالبسكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ أن تجير كل مركي طهرتني أغنيتني عن مزكي عليك تسليم العلي يا مكي أنا سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأسي كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

لمنعم لم يزل يسدي بإنعامي أنارني الله في المختار فوق منى صلى عليه بتسليم وإكرامي لي سخر البر والأعداء معتليا وكب ربي ذوي ظلم وإجرامي رضيت عن مالك جاورته أبدا بكل

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فقد قاب كل من والاني همن بخدمه النبي اعلاني. احمدك اللهم ذا شكورك لك فانت صرمدا مشكوري. سعادتي وعصمتي من اللعين كتبتها فانك الباقي المعين. تقولي منك من غد غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلا يتلي الدهر بلا أكدار بثمة من حيل الغدار. أكرمتني إكرام باق لا يموت يا من لعيني أماتك بالمميت. براتني من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض. لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع. هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك.

هد مكائد العدا إلى العدا طيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقيتني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدا يأكل والغرر قبل الكتاب

الإسلام مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعطي وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

مغي لقياي منسيق لآجالي وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي مجندلي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمد.

أليم هذا صد حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من اقتاليم الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في النحو شر مختاليم أنهاج من بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمع إلهي القاهر العليم إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدعوك يا خير البرايا ملكي مصراتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضي الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شك وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك والعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي كي يدمر العدا بالنهكي

مشكي لطف أنت ما اشتكيت تشكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجأتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي لعامل لي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اشكمال علي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السلام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي ما أسى من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن ولي فتع أقمير عنك على رسول الله يا ذا الملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي عني نفى

الماحي الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأس وجهه للملا تعالى مقدم على كل مختار له الرسول.

الرحيم. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليمة كما زحزح

طويت طريق القوم وقت امتداحه ولي قد قضى الحاجات بالرود والبسط علي جميل للبهيج المجمل كوجه إلهي للبرايا المجمل أوطي لوجه الله مع الصف كالكريك وقضل إضاء

رسول كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضرين سقاني بكأس القوم من نور الحجاب

إلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغيري بلا لقات شاكرا خطي إلى الواحد القهار من جاد بالهدى هل رأت قبل العام عبد الذي العدا أجادك المولى دعائي مسددا لساني كما صار

الجنات خيرا مع الوصل قد الدوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من مزيد نبهين هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضا تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بي مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

نويته هنا رجع للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب. قل الله والمختار هاجت من لا قبايتهم عصيان رب الورى البان. مرابي يعطيني رب مقدم قديم له ملك

مع يصبني أي بشي أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي صدمة جملة العدا ويقع عيالي منك يا من قضى الإربام يقلب قوم منك.

العدا بشهت البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواها بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع أني جلوتا علي صلاه منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطر الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد جوعي لنا طبا.

واصرف كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحب.

غير منيب النساء النقص في الرعبة فبيت العزاء عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبة لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم شصبا غيرتهم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي خلد الخصبة في تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيق وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم.

غير يبشرني من فرشت من أطار لأن حبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكلي وخلي الفيوض أتي ولا تترك السكبا فاستباق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة مرض فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله ورد.

وإرادهم طغن ولي كرم الجنبا أغاثني الحنان من كيد من قلا وصادك النار الكل لي بحر ما ينبا مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبا طويت ذو شكرا كثيرا كما حما جامي وأستكفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله

وابقي نجاة منه همتي الدبا. كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوخ أو وسواس وعن العدا زبان. نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحمد.

شكور أرتجي منه رفعه إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وصمدا لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله.

المشركات عن حماني عن نكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمل جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله يحمل المصطفى في أبدي.

يقول إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت ما صين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقئني

ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نبيت لك من مع

كبار. أخبرك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله. هداني الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما. الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا. وأجهل الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء. مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة. نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا. إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة. صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدل والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر درتني بك

قال: فبتكوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما. إليك يقل بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء، ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا. توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا. توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا. رضيت عن القهار جل جلاله، أي المصطفى كف البلايا وفرجا. جزى الله خير الخلق خير جزائه، أي غر من كانوا بدورا وأسرجا. وقاني باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا. لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا. محابد شيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا. محابد شيخ كامل

قد المختار قصرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا

إلى سواء ينتحي دجال وصغو الغرور والإخجال إذا وباق خلد الدارين كما حماني عن العارين.

على حلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحد لا ولي من بشارات تحد أبقتيني علما عقثيا علما لا يخفى على كشين بالكريم الأخفان أخذتني أخلو خطابي وكتابة تحت ناولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت ناولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعنى العلي الكريم قادر الأمان بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqai ijadali wad darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallaso bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi han sirki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamirul hidabin akhi dunya wa akhraw yudimur akhi rafi wajahi wa khairun nusuki matu safihin khadani li naski salamu man lahu dawaman nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhatu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahata ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan uki ya mal jan tujiru kullu marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintihamin yuki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu na khati sutam ki laka salatan fitnati tusaki ma salamin lil huda yusaki lo khitabi wa asaladan ki anni wali fataha khaira han ki abdi rasulillahi asal mulki mali yajudu bakhiyan bi milki wajjahtu wajhi ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut ahmaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muqit kitabuhu lasi bihi uhi al wuqut مصلي ارحل النبي سسمود وعليه وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوط وبالخنوط والخنوط والخنوط نفع لذا قلوى المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس له سكوري بالالتباس وبالنبي حسن مني من باس ناجيته جل لداء ناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي وراض للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصبر رفقتي رجال بدر عليه موردا ينير بدر يجود لله بهم بنصر منه أزيس ليرود حسر ملكني باغ هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخر كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر ابدا خديما ماكسا في البر ابخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى سل الورى والامر له خطابي واتاب دهري بجهل سر خالصا وجهري اديتني فمن يقبل سكري والتقني كل اصل ومكر رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي اساله باهل بدر فعنهم دورت نور بدري وحب للوهاب في ثلاثا ما يحجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورا للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها أساسا به ولي يوجه الأساسا إلا خير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إس أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا ليراد من قد سلسو تصلاسا والكل هي خجائل لصلاسا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسي فتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهادن باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوليه انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من راضي جهاسا من بعد ما بارسني النهازا إجابة تصاصا ولي ترد كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسي مرتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي يراد الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنت فهادي الخندا أنور الديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتمي ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتير سهدا ناجيته به تحالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد لي أويه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في البهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك ولتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقس تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهي ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لخير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه عندي لدى تيخني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير المنابر سنين يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقليا بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتني قبل كمال لي بلا تفتني أذكره إسخادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكن رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقول كن يكوني ولي يكون الذي لم يكوني وجهت وجهي لمهن فكا هني يقبلي ونفسي ساكا أذكره سكرا يسيل ساكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلاما عركا إسدى وقو بعد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أدامو حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجأني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ما القلب ينسي ملكا سويت تناسي وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسد تلاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأرو مصوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قد حن منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدر هني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيره غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخذني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة ما صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك ختحا تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا صوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سوي الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحاب الكرام وتليدي خادمة لك بهم أتى عسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت للقبول ورداء قلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي سواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد يدت لي بما هو كل عواد ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أزمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه دواما بارك يا من قضى حوائجي يا مالك رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحبت لي هلوم من تقدموا ومن تأقروا بكم يا أكرم جعلت للقصف صحيحة بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داراني والأقدار في موطني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط الزمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من ميني وكل فتنة وكل شيء يا من وحبت لي في داخل الأودا قلبا وخالبا صهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج فيما لي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لها نستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسمائم أم كيف أسكت عن الردائم أنك ولي كنت بلا أحدائم أم كيف أمسك عن السكر وقت أنحمت بالخير الكثير يا أهد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وسلم يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وغرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصلي على الحبيب أحمد سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موله ووطني وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قاعت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم ولي بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتى أفوص يا حفيظ بهداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلاة والتسليم سرمدا بآله وصحبه وتابعين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكلين وليرط ربي كل كافرين ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قاية نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفيام ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباخية صل صلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وسق بجائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام ليلي كما تهب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بالتسليم يا سل الفضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني خبرت ربي كل طاهم وكلما أردت أولي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسيم يا متكبرا سديد البرسيم صلي صلاة بالسلام تقهرم لهداية وجنابي تنصرم على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسهدهم لسعد بهزمة من الركون لسالمين والتدم سكونهم إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكونهم كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا أخرى ولتدم للهنسام وليكن في كل سيهن أبدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي أيضا ربي أفضل الصلاة مع سلامك على ماهي الخلام وآله وصحبه وصليا بأنني عنك رديت ربيا وأن أبي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي أني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وأبطلي الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا وليتسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبه وهبت للحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوخ مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوخ مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي الخبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولكعليم جملتهم لربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحي أحمد والأقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفنين بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سل يوم للجنان كوني محصوما من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي التي استفعهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه وأسهلي قلبي في خير رضا كابرا وجل حياتي رضا وهدى وليهب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس وليسخ جميع ما كتبت فيه من الذي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليا يا رب صلي بالسلام الأبرا على محمد ومن به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمدي والتخنيني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أرنده مع السهاب ياسمي واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقر جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جل لي بتسخي في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي نصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسق لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من اهتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه والتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي العناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقام لجوت بالإطلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيب أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مدحو أحب لي من ذهب وفضلة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسام ومن والاهم يا ربي انك على عصاك قدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا ربي جل لي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكدار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قال عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتى بي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أطيب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهت ابتداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكم

قبلان نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكر القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار من خط المكرم الغفار علي أذني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إنشاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدمني رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في البحر زرت دا

والسلام. ولن يلتقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا، ولا أجاور الذي لن يعبدان. نفى رسول الله كل من طلب ما سأل ولم ينل منه الطلب، نفى رسول الله كل ما طلب ما سأل ولم ينل مني الطلب. يغفر الإله بالنبي من رامان ضري ولا يغفر.

من الذي إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مال كل من ترك خد الذي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيرهم فأبدا بالطرد أزن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم هبل غير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد نفل عدا إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وعقاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويستنحو جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا لغينا قاد الأذى إلي تنقاد

فاقدم الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرده فضلا وقد حواه رسولنا فقد جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

بالعافية وذل مكاتبين أجل إليك الشافية أجل جهديك الجهاب السحبك وبهم دنيا خيرا لحبي اغب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوم كن هدمت مرطلي من زلسوم ذبت عني أذى ذي الغدر ورطه ليك بأهل بدر يذل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

قما مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم.

يجمع عنكم عفا عن يجمع عنه أفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رب

يوجب سخير علم خطي في الصدور تنسى خير منزل جاد بدور دا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله

كون حياتي له أعلى شكر، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي البشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور، كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل

ما بينهما سبحانه ما أعظما من بجاه المصطفى المقرب أو خير عمل ومرغب. الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي. أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان. رزق جميعنا لما تحبون واغفر لنا ذنوبنا يا رب. قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل ما

الطعاف فطبه وكفهم كل مخاف اشقلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجانا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا الى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رزنا بحجدك الحصين يا وكيل فقم لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها ترى

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب.

وصحبه صل وسلم في الدهور. والله يعصمكم من الناس، وجب حمدي لي يعصمني من كل خلق.

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرسايا والردان هو لي يعطي المنى بلا طلب بعض الافتقار موطلا بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا من ذي يقدر أن يهدم ما

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحفيظ الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاف من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى من رافضا فنال الوطرى. وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. كيم به أرجو من الله عصمة.

سلام على المحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن لسوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي فمضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يفيد منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكري باق لا

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسس كماله نبذت. أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يصور.

إليه قاد الأجر والرضوان ولسواي زحزح العدوان. هذا للإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا. هواي تدع لما لي يرضى بق هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت التوحيد الجميع عباده الغر به نعم السميع. هيك فضل الله لا فضل سواه وكون كل

تتاري أجو شكوري وصبري اللدام دغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قط توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قوية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالك لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسرة

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكر وأجور تضيعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوحيد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قال

إلا قد أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد أقال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كل ولم أكن عند العدا بكل يقول أجل إلهي

يقين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخلق العاد. لوجه الكريم قد للأعظم ثعاتي وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي سقط الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من ضحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سألني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر. أي الحروف لوجهك الكريم أقويت ضايك بشرا لا يريم. يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي. قولك فالصحيح في حروف على أبيتي مع امتلا الظروف. لقاني العليم

الجميع مفاري الترك وربي السميع إلى سؤالاتي الساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أصحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قوية والإله قمعان هاني لك في أزاء والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأزاء بالقول يمحى ما سأني وجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المران هديتي مخجلة كل ملك كان منازئا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

الرحيم لعتوبك الصراط المستقيم كان فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما علي

فللعين ساكنا ذا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

والندم مذ أوطعة صاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عاتي سمات مغزي الكافرين أحمد بن المختار نور المسلمين أرسله منتقم من مجرمين أصحاب الكرام الأتقيان صوت أذن العداه الأشقيان قاد إلى بدء سحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمد الشجاع نور الكون ويلين بارسوه قد ظهر

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر وملكت هواي يسعد بلد غير نحوي من عروضي خايف والنحوي وجهاء البدن الثئام أبلغ جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزح عداية بكلام دفع ولحي الحشوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحان يا صاحب الحيزوم رمت

الحنى كفر ولا فسوق والذي إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع.

محمد الفضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العداء.

يقود ذو البقاء والمخالف مخليدي ولن أخالف فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذل وحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذل قدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي استمع له والبصر مع الكلام لي منا لا تحصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق أو سكن ذي حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا بغير رد لي وقاد لي هدى أعطيك من عليه الفعل وإذا كن جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وترك برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقادر بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزل وكل من رام أيايا عزل شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محر

0: الصالحين وهم الغرض الحمان برأ عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا القادر الإله القادر الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي ولي سخر ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سحل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حزت مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطأ موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبق حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا آتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول رب صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب محتار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في أبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرم رمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفرني العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حمى جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضان إلى الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خادني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففقت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافه النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدان والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي علي تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يصوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم علم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمدا يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبارا سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمرأة إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم يمسيهم الأموال إذ واجه النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي لك كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخرب واليتم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس
2: نابي سبه للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي النفس إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر للدواهي رب بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا رب إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربيك سوى مصليا عليه بالآل معا سحابه رب دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي خلد الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول وصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا رب لي حقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للمآب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب العرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسر كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاري هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وسحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجايه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا مغتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمصطفى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصبني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رضني أعدائي معا وهب لي أضعف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين نعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم ولاني وساب ذوي النعيم صلاة التبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقتل الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهر

يقضي يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من براء عن ربه وعنكم لن يصبر أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا من ظن أني خير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رضيت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناوي النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب اعدت في البور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب دلل لي الصعاب يا الهي واسخ لي المنى بلا تناهي انت الذي ما شئته كان وما لم تشهد الدارين قطعا عدما عاهدتك اليوم على ترك جميع مع انه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب للتقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القضاء امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اهد جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد أنا الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمني يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبته بلا تنائي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى مع خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جر لي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزهار في الكتاب وفي الحديث والتزل حجابي كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامني إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي عبدا وفضنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجيتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد.

0: خنيه في الدارين كلما يضر وفيهما سخلية كلما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر والثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محت ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هداف

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجه العظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعمة حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه مع كل الرسول، ثبت ذبحا لا يزال عجبا، ثبتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى.

لغيرنا لغير قصد لي وطاب ميلنا. تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن. محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام. إمامك انطله خير الصلاة ورامي منه فراقي القلان. طارق الأذى بمن لغيرنا ثقل عدا به يطيب ميلنا. كلمني من جاد بالصفائي

أطاب للباطن حسن الحكمان ثمو أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيعني من رضيت عنه بغير سخط.

تقبل بلا إقالة، وسرعي أخفى بلا مقالة، كلمي تكليم ذي إخفائي، كليتي حما بلا خفائي، خير حياتي بقى.

أعدائي وكل حاسد وكل داعي لكل من الباقي بلا إشمات وسط مربوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نار كلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قاد للهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرض

قال: ألك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء؟ سالمني كل عدو قد دبر لغير الضر وبظهره دبر. أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير. لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون. أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال. ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هولي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيتني

قنتني ملكني أتو كتابي أعتني ذقت كراما ولطفا غفعان وزيت ولي قدت النفعان ملكي إضاء شكرا قادا كلا الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح

مقدمات الحور أيستمن الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جار الله حس ولا إله إلا الله إله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد.

رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسل، الأولياء والعلماء العاملون، من خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيول الأعلم، سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا، لا خطابي وجماله نحا نبدا وليقود المنحا، إذ قدت ما له السادات فروا لك الطاعات والعادات، ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك، يا ابن لي لنا دار السلام، وعدي سكن يزحزح الظلام، هو الذي لا يخلف الميعاد، ابن أبغي الخل والمعادان، مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر، أدعته المجيب والقريب، وإني وقت الدعاء يا غريب، أجابني في غيره فليجيب، في فإنه القريب والمجيب، أنت من المعيد مكسي زمنا ويسوق للمنى، الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام، كليكم بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم، أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم، محمد بغية كل راجي كن به ربك بالاستدراج، لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا، لا خطابي كل شهر وسنة وما يكيلت عطيه من سنة، ملف الكتاب والحلال قضيتني الغضب والضلال، أعطني ما قد أنسى كل ما فلا لدى الغربة بعت الظلمان، لقد تبين الأداء ذوي الخمور أظن لمن غلبني كل أمير، مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني، صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور، أضب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه طمعا، لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا، ربحته بيكه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق، أسوى ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر، لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن، رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول، أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله، أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله، فمن حذاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر، أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا، أكرمني الله بكيمي وعان كتره وقلب مني وعان، لم يحني شك ولا غفورك ولا سنح بدري الأفور، ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القتل ذو الملاهين، أردت من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون، أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا، لا يخفى كوني خليلا

لغير عمري وكفاني ذا الدحور أقوى للأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعدات.

على رسل يصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا لشافع كوني خديمه بدا ذا قلام يخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا.

لبشارات لدى من عبدا كتب أحمد بساني سددا تنور القلب والزحزح حددا زاكين داخل ذكر أيدا بإله النبي الجيدا نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندا كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا محل العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لد وصلت صمدنا ليس له كفءا احد محمد المختار ليس من جحد حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك أو

لا أذكر لأحد عود وإني أشكر نجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت له هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزا وعودوا فيما كتبت رجزا لجزي وعد الكريم الأكرم فالمثب الفتن.

في قبول أعدائك وقضي منهم بمحو الداء جئت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنينا إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتاب وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من صامني عن الشقاء والألم دفعهم بدني الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت رسولنا أحمد صلى

بسر مغن لم يزل إلها بكل ضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمني من باعك أنا في العلم أطال الباعان حلفت مع تعظيم وجهه الكريم وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باقيا إليه رجزا مني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواق أبي قد قادر ارتواء نفعني إما أباح لي ولم إنه إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبيد الجنات محافظا يا ناح من أحبوني معد قل من لي أجابوا أصريحا وصغي كرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لشك من وعد

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتاب ديك

الحديث والسمح لجهات يذكرون نوال غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير مكن

السلب في عمري وجاد لي بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر

قدم العليم يا وطني في نجعها لو العلوم خالص العليم كتبا بغي عيط وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على خميسك المذهب الشكوك والدموس ما يترب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعوت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعوت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يستقر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأزد في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغى كالدردبيس تنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أموسي فوزت بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت بفضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي أرى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في كل

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان هذه بحرمة الوجود والقدم أن لا أرى شيئا يودي للندم قيس ناغثت بقائي يا صاحب القدم والبقاء لأجعة الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

مريد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصير ومتكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع كل عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع لا شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيام أخرى ذا عذاب وترع خلي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرور للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خير نكاره وما يدعو الترح كل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحظى الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنى هذي عنك وله قد انفتح أبقولك بإنفتاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدده شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف راي استجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اصلنا المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلان أي بخير واكفني مضرا أي بجاه المتبن مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا ربي اشتق لي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهر يا خير الناصر وخير مالك انصر املك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وللعداء وليهب جنانا كالمصطفى المختار من كنانا لما به انير خيما وغيرها لمن اضاء خزيما لينا بي من جوار مشركا ومشركا بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار فيك وفي خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين وأجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدن الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا سوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلتي بك كرامتي وصانني عن ريبك لأني ملد عام لسسي قل من تآكل في أكسسي إلى سوايا مال كل متعب فيت المحد جميع
التعبين. كم إله وجه مجهما قلاني في نجم ولد قد أعلاني بعد غيب ولد نفاقا ومثلاتي أرى نفاقا أرى نفاقا تقيم النبي البركات كمسكين كالنفا والمسكان كالأسواء ذاتي مانا الكل كما قد كسل لدي القل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قشرة بالذل والفضيحة نفعي المولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيب في رمضان والربيع الأول من لك للمغني وللوهاب قلب

لم يهب لأحد بشتاً بغير رهب، فظل باقي علي بالكتاب فبشر كليتي بلا عتاب، كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي، بعد خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل، هاني الله بعمر باقي وطباقي خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي، كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان، مقبلي وليك واللطيف نوى عدي لغيري التطور نوى لغيري كل من عاداني، هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعبادات وما حد أكداري، لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حيا بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسري الصعب وقادني بجود، ربعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك طيبنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له سير انتهى تماتوا عليه من غير انتهاء، يا تستوي من بعد الصغاق علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عندك لمن لسعي الصحب صدت جندك، لمن عشتك أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، من لقي نفسي ما هوايا أمن استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي سلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

يقود لي من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزالي رحبي الجلال الأكرم ترغيس يداوه صانع حرمي نفل بحوله كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك ربج غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقادري التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وتسلم سرمدا على وصيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سواي من يمين مدله ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتبك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحبي قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عني اغترابا كخمور على التيامان وكل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

المحبوب لقي القرآن باق أنزلا وقديمه القراء والنزل عتف المنزل بالقرآن وكان بعمره الظمآن كفاني المستهزئين الله لمصطفاه ومن والاه رمى قائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خلق وجهتي الكتابان وقد قبلت

الأمان وجهت ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أقرأ في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهاري أقرأ في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهاري ملك الكتاب باق

كتبوا لي حياتي حفظان هو لغير عمري أعداء وكلما يسوءني ودان يعصوني الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لو تأخذك رب النافع وانقاذ البقاء مع المنافع إن كتاب رب

0: وبالتأدب وبالكمال. هبات من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب، أتاب علي توبة قد غسلت أبيس مرضاته فانغسلت. لاقيت قد ذكر حزت دعما بكوني لي فزت، قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد. رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا. أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون، فربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم. عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب. ملكة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون. بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان. بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان. كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائن. الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا. لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني انعتاب. أخذ من بعد أخذي الشاكرا وقد طيب للمشاكرا. كربيس المصون وحدين عصي من قلاق والجحدين. رفع لك الحكيم رفعا بربنا ولي قاد نفعا. ملكته ملكني إلى الجنان ولبي ربي طيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور. لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد. لو خطابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري جاري. أبلي دوام من ربي أن لا أسرك بكل ياد وقفني من أشرك. حلمتني ربي بأنك الأحد وسمد المهن الذي لك التهد. لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وحن سماد وبلد. وفين لخوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ماله كفان أحد. مدى حياتي يا خدي منزل الحسن جاج الحسين بن علي والحسن. أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد. نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري. قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام. وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المختارس البهاء. له بآله وصحبه اكتبي خير سلامك ولسكر كتبي. وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس. كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري. يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا. له بآله وصحبه البهور اكتب سلامك ورد لس الدهور. لله كلي وهو الله الأحد. أسمد المخني لمن له التحد. أزب أن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدين. تبت له ولي روض من جهد خطان ولم يكن له كفان أحد. جاءت في البحر لسين سلزو ومن تسندخ ومن تلسلسو. أن انتفوا محن بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدري. لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا. وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي. أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميوم دالي للسكور. ما خاد للباخي المقدم السكور. ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن الصفائي. إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي. أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى. أسقى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكن فقد فاح لهم. للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام. ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين. سلم جنابي والترد هدايا لي به وسب به هدايا. وجه رجال بدر الأبراري لنصرتي على الهدى الأسراري. لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا. بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني وليكن منتقما. يا من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال. ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك. كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا. مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته. مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته. كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهلهم أنون نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآصاب بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم الله أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء حتى لبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داؤهم الله إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإلهم لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهابس الكونين أضعف ما أختار من منين اكرمني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جعلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأسارين يا الله يا أحد يا خير صمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضلنا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سووا سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بس المسايا أحمدا وكلهم عبد الرسول محمدا نبست اليهود والنصارى من دينهم أين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بهو بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مدى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قدا إلى النيران ملائك العذاب بالقصران نياتهم صد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم.

حاجلام رامن خفاظ ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوي نسيطر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا ربي صلي بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل يا صراعك المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت القدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفريا اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم ألا يمن ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحزيز زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجال هلا طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخلدي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا والعلي والصحب الهزام واذكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خالفا ووجب القيام للمنان الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي السلاسل بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقاذا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه سنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بلاه الوجود من السياتين يفس بجود من معل عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مصلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري دها خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام
على أن لي بالمنتخار بالخلوق ورائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري الخلق.

0: قدر للمنتخى وجدت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي باسم المالك مخجل مجسوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد صاهرا لي وباطن مخدما باهرا لي يقود الهلم عادل وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لي هداه الباخيم وخاد لي مواهب الصباخيم يصد لي بأنه أحب لي من خيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب عبدا خديما أي خل هبي تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أن ما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسي أمنني من درر المصوص إصبعده إذا جميعا سجنوا أن خذ نهوي ولخير ركنوا قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا قد صرفوا من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليل على يسر مدن ولا شروط يسر صاحباي لي إن دلاهات بنية ختال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك سستعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعنا أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لس الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لس الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال وخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البصير نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مها مهي مهيني نعلا مناصروني لوجه منعلا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مها كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل الفتاح المرتجم ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يرى اسيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او مرام رث الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجي ان لا الاخي لوما ليرطاه داي الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر ولسنا والكل أدنى خمر جاهتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أهد والكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحد قد جل أن يكون له سريك حبلي السكون كفى بنفسك سوي التقيان أني ونجيني من الحسيان محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين خنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي أحمد لو اكتب الصلاة بالسلام في آله وسلم به الأهلام سلمي محاوت فسلمي بيغفر به وما حلي أني كفري تبت حلي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي أخصم وجدت بيتي مع المختارين وأهل بدر لك ستارين أجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت كبليا أنك رديت وحن المصطفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دا أنصر مدام وكن ولي ولتكن لي سمدام مد حياتي بأكبر ردام وارخد الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سليوم جملة ما أحببت دون لوم إلى دخول الجنة مع النبي سفيه كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما أروم نبهتني في كونك الوحابة أبلي لذا الأهداء أن أحابة ناجدك اللهم سعر جائم فتقضي في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ الماني المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يديم بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيها قدريم أبلي ما أصاب الأحساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رضيت رب سدنيه المام وحملا يا من محوت السلمام أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمام والمناكر أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك ما هو تصلم والمناكر لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات جمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملازما رداك في مواتن تفضل حلي يا مولايا بالهم والكسر وحبل الآيا تفضل حلي ربي بالمنام أتى أرافق الخيار الأمنا خلي في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وخاب بي عن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادل منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالآل وتوي الهمريم عبد الخديم ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى.

للمصطفى ولجميع الآل ولسحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فليسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء وسك عاجلا بها شكائي حب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك إلى الحياة كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائريك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقض والإبرام والتقدير يفو الذي مضى من التحيل عني وما مضى من التقول اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء فتب فده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم وجهت من جذم وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا هب لي وصول للمقر الأسنام

إني أحمد مربي الوكيل مصليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماحي الفراء محمد فدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عسرك فلا مؤجمة الورى ليسخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدل.

جميل أنت من أخذ حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت لي لك السماوات العلاق

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين. فبدي معنا إلها خير ذات.

ليسري شيئا سوى سترك بالتفضل، كن لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك، بل تولى الشأن. أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ، أصلح أموري.

يرزق لنا ربي أبشر بيسلك ويسلك لنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي بك

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني، لك التجأت وفررت

يا قل إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في به حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أسجد جميع ظاهري وما بطن فيو أنقي سرني وما علن أسجد بيني وبينك أبد وأشهد أن سوى المقدر

آله وصعبه خير الصغار يهب منك إضاء وقبول يضع لخيك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة لاستتار أعانني ربي على عدايات فيرثيهم ساق لي هدايا قنعته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكر

واجعلهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو الذي وكل كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب لدي يجتمعوا كما هم الكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كنته أبت مع المشفع إذ يقاموا بالجنود والصراع وقال من يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوى الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشام

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكرك. نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي

إني بجود وكرم فيشترى ما أخذ بيعه النبرم مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أضلع بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداء إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهته بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا. ختل الخيرات وانصرفت، لا من فضل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام لا باق له الإفهام. هذا الغير الذي لم يرضيك بقن حباب خدمة المفضل، لوجباق قاد لي كتاب أتله بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي.

وجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق.

الظلام لآله وصعبه مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر ربي والاشكر والتهب لي واشكري رضي والامكر والتهب لي واشكري سري وجهري وتصفي فكري انت الذي سيرتني في البر واعرف اجعلني باب البر لسقي الذين باستدراجك تصبوا

فيك مع المشفعيك صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وثبت النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخيمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في غفه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا ثم سلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع الماء.

أم ثابت كل لخالق البشر كما يشترى مبيعي ببشر يسري أمي كسا وأشبعا كما سقى ولي سوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كلي من الشيطان فروا وحدا فر وحدا إلا كلي هذا البحر.

إلى السهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي الإسلام والقبول كنت إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة عيت بالجزاء والأجور وبصابي عن أذى الدهور فتني معك وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثمن لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت قني عيوبي كالألا فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يتنبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

الضمان لا يكن لي وإليه الضمان بالمصطفى كل يدا فانضمان هذا ما بنى إذا وفتحان كما يقول أنا فانفتحان بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بلنتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لم يجام تسعى أكسش فجاران أحمد ومدحو قد زانام كليتي وشكر الميزانان رام تداعي مدة مرتضيا أنحو عني دون سقط رضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له التوحيد بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالصورين ثقني كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يصون ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجه للباقي

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكون على كتاب خفضا منسه تقديمنا فانخفضا أحمد سبحانه إذ جسما سور من لم يهونا فانجسما إلا يحمدي وكل ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكرنا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كماضي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا آتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارا امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجل في قبل الحجة شكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري خذ وصول

يقود الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني نعم يصون ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجهت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تعريف سام ليس إزال الصمدا أشجعي الحروب أحمدا وجهت أمداحي إلى بحر الندى لا تعدى وراض لي من فندا الصاعقة مدحا قبل وسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا من يؤمن الأذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تعد ولسعادة أهلها نعد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير

وقاضي المحي نباتا يافعا يكون ذي كن فيكون الخيرا ويسوى نحوي ساق الضيرا مع توجه الأذى لله بقدر لا إله إلا الله. واجهني العظم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم الأرض الأذى بلا وصول لي إلاك ثواج الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخي والصفاء ويبرى من جهتي شفاء بر عن القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إن ينقضي ضاء والأجر ولب في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب فوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أبان.

ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال ربيعات لي اشترى بلا إقاتل وقعد لي تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كليتي الله الكريم لو شكري بعد حمد لا يريم محمد نبيه الرسول من به منا أتت وصول مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفعن النافع فانتفعت وقالن الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى يفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مصرة لا تحصى هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إلى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قسمه الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عبايا الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ مغدو أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذ ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضواء يتم بدري أكتب لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد لما سلكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

عادي وليجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخلق العاد في وطني والكسب والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين فمن بقيتني أنا الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأنجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقطني فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي يديك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاسى كنت للأجل والبغاسى أكمتني بكون

أربعة حديث عنك وعن المشفع شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اغطي الأمير في الخميس خيتيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي فالقدر حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشاك

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتعفت عن لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم لي مبشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أذن أو كدري نفاد غيري الضلال وما يودي الاعتلال منذ الجنان بالحلال قد قادني بالقدر صفا بقي كونيا خدي مبق عونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا المرض

أقول شكره وليقاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكر.

مراد المؤمر ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذى.

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أببت رب العالمين.

لا يتل الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمن حني

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين والمب الله يعين من شاءه في غدين مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يوم

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا إذا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قاد لي مرامي أن الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي على الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعدد لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقمود للثمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قط بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عن يبع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عنا كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك إلى فعمري ما للقدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير الشك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار يا مهي لن ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسق لي أذى أو كمدا أمطيت أمينك من لا يهضر لغير شأن إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل بياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة الولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لا غيبت كل من قلاني وحسد قل غير نحو مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وأن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وينتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين هم حنيف عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله هم حنيف ضر ولا جوا ولا أجل يكون لي شاكل من خولا هم حنيف إبليس أو معاد مذرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة فبلي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي تلبا ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى
إذا تنقل أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى الصابرين عن الفناء والمكر الحمد لله.

ذا شفاي إلا قد غلوت خلا حبان ويشين حني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى إبات الله جل قرضا أقطعت بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد تني من أذن ولا ألاقي من نصر حوثي بأفضل ضلاء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي نحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لي سواي والقبيل له باق لا يزال الصمد إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمد إلى سواي يلاقي الكمدا سلوا به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ برع الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا تمسوا خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام مع رسول الله كل ما سبد من ضر ثم أمير قد كبد الأمير.

آله ووصح به ومن والاه حمد ربي عليه حمدان هي نفائل الأمير بهمدان استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقان استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقان كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير لأجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبان كعساء الحبيب غائبان من الإله والرسول قد بري كلا يزال زائدا لعبرين نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخدين المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخدين المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كنا شكي بعد حمد قزبت مصيعا الذي الحب كبت انقادني من إله الفضل والكرم بالإنصاف إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم يتفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حق القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقال لي من الشرط ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي رغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد العدى الندم أضيع لعلي سوانا الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم إني أخي أحب الذي كرم.

0: إني أحب الذي كرم قائم فضل قاده الكرم.
1: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر. محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال أسدي العيد المزحزح الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوه بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي. حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوخ للمنى بلا حساب كماله كل يد احتساب. مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن. على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد. بجائه واجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى. وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء. يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف. مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم. على الرسول المنتقى محمد وآله وصحبه يا صمد. وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك. يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب. بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا. وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أرم. لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرم. وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا. جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة. وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي. وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم. وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى. وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم. لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم. ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا. وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام. له توجهت بخلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي. له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء. هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا. خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام. يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر. رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف فكري. أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر. لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي. منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة. أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي. كفيتني العدا بأهل بدري وسرمدا لي تنير بدري. ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحودائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتاري بالمدح والصلاة دستتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحت لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بالتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وخلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي الدين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني يشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبعا كما سقى ولي يسوخ تبا ربي حقق ما رجوت بالرسول وصغ بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهبا من المنال وعداي أذهبا أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه الصلاة بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى الكدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمدي أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا سناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساغلي بشر رايا تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير منخبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذا كرم ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه احمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الامين حجبني الحفيظ عن اعدائي وراضهم لي وازال دائي حسني عن الاعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المستوى وارتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى الي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي باهل بدري رضي عنهم واجل قدري حسن صلاه وسلام سرمدا على النبي الهاشمي احمدا خاب رجاء من طغوا واخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران موت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ظل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا دلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ظل الذي بارس قادم النبي دلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ظلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ظلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمدح المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنوبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البائع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القسران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأغبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينت يدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسر وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبرزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران غفراني كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنوبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المغتار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أخرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل الصلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى هذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل جماد الثانية هذا بما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل

هاد لإيقاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسئلتي مني للحج مع المنى إلى انتحاز الحج أنا قد البعض ما دل على يرضى يبعين ومشترين على نبل سبعة بالنبز هامان تلحي النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحى الدلجيك.

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرن باح مانع من فاسد هدي بتوحيدي.

الصالحان قبل مصالح أعين الصالحان مع المفاسد وراء لغيري مع المكاره ويصفو خيري نفعنا الرحمن فانتفعت وقادنا الرحيم فارتفعت.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلامي حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، أب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر. كم لي ما

محبكم حسده من كفروا لكم ايضا في نصره فعجلوا فانه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء.

أجبت مدعي مسيعينا قل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

الرحمن وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا لنصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجهوا بنصرتي لذي الجلال وسطوا عني به ذوي الضلال لكم خطابي.

يا أهل بدر أنتم أحبابي فوجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحر.

بطشيت نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي. كن معي معينين على كن حسدوني.

من عندكم لرغبة فيكم غفر كمن تكون ناصريه ينتصر نهيتكم مستنصرا وأرتجين ثم كجل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا ومن هداه في سواه رغبون لذا كبار

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهبي فوق ما من كارون هبري فراق كلما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل

حيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني في عقدي هب لي ما

ظاهر وباطن ملازم رضاك في مواطني. فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات. فضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا. طبايات خير الورى باللوح والقلم توجي رب الورى ذي اللوح والقلم. جاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي. قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم. فذا القلامي مفاس القلب.

آمين. بشرة خيرات تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين. جاءت لخيمة المختار غيب من تيكشف الدهر ما

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نماح بشيء صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

قلنا الخير مغبوطا لدى الاخر والجري اتاني امان من بلاء وفتنه وفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري اذا منحت المنتقى انقاد لي به قياد وصف راح

كميني على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه

ولا ينتحي نحوي لو يستطي بالطغي يطفي إلى الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني والصفيت وخطير

مهندسي إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأمريعاتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي والقلب مني بس علمي يقود ذا.

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير من أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكري خير من لي النهج ذو خفي يجم خدمت المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي.

محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارث عنارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إن أفلح وخير الدين حسناه أضري شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السود أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت

خلال عين لغيره صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه. أما الإله الذي لا شيء يعجزه هيئ من أما الضر حان منعاه. حما جاتي مغن قد مددت يدي ما أغنى به كلي وعلاه. أحمي جنابي للجنات رافعه من مصطفى خيري.

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عنه والبقاد أبقاء وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني وشكر

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

إلا لمن لم يكن كفءا له أحد. كتاب ربي كفاني كل مفسدة، قد التوجه لي فانقاد للسدد. هيك من واحد يمتدك.

كما تربي كفرني كل مهلكة يتوجنا بها والقلب والجسد ويطلب لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحق قد عبد.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة إذا حتى محا عن جناب اللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الذي يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد ألم محا برسول قد محا حزني باسم الذي يعرو ملكه النفد إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

الرحيم، فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي، وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا، يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل، وقبل وبعده بالمنتجا، عليه الصلاة أبدا.

ويقضي الباقي الأكريم الأكرم قبل له قبل الأذى المحرم. يا تربي قعطى بالسفريك همكت قبل وهدتني في السفر. يا تربي قعطى بالسفر همكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك شرحي

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شيء.

مدد يزدمن مالي مدى من الصفايا خالصا فامتدى. دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور. ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا. لا يتوجه نحو الضر ولا عنم ولا جون ولا غرر. هدية الخالق لي توجد الجنى كليتي قد نوار. أضيع

أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزاي فمحام كم صلمحي عنا يا محام إلا دون ضر كليتي طاقنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فوجدت لي مكانه بكم أكره كل من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين طلق شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع

مدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجودني بثمن المسارع

من يؤثر ولقد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن هرى بالساجد المعراك هل وشك عصم من ناكع مكويله الجمال الواسع قد أتيته بملك واسع.

الحسين بيني وبين كل من يعاني يقود لي ذو المعنوية المهام وقد من مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودي اللي في يستعيذ من قريدي اليوم الآية أيس المعين اللي يتفرق مع كل اللعين.

ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام ذا البراق لقي الله لسان العربي قصايا خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كنت حسين كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي.

انتهاي نبعثيه يا من حوفي جمعا وانعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي والسواي.

بالصفة ما قال إلي بالمعرفة هي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثاني قفدي إليه الوحدة شيء من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير شيء من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير المصريين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور على اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي لخالق الورى وقاضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرا قلي فضله وفي فؤادي قرا نفاسي.

لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوة الطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هيتيان أضاء مشهورا

رضيت ذا بعد عن الملاهي عن مالكي وعن رسول الله رضيت ذا بعد عن الملاهي أو هي سداد أو تزندق بعد فرائه وحي

أنا بالغرق أكمزات أكم المعظمين ولسواء الفر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

0: ألا يفيدني ومن لم يعبد لا تيسني غير الرضا قل يقضي الجنان غرضا أي حيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سواي زعزع القهار أعدعنا ولهم القهار هدية المغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حليا فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه صلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزر رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهية دي بسكر والحديث ذات خيول مطر رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناريا خلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل صلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحد الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحراضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهد تنبيه مهننا فيه الملتحد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافيه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خذا فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريعم صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروفه مرا ديقل هدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسعي سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صاهرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك بجسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام من أرهم منك لخير الخلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الحاج في الإسنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائم أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبدا تصاد من مخن يقين الكبرى اللمن الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أن يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رضيت عن الوسيلة وعن سيابه وأقفو خلم على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المنتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما ووجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت أن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمهراك فافا يكتفي قنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنب وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع السلاتيم على رسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد الأميرة في الخميس فجر خير ساحر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد ورطه بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للخافر الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات أهاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مطلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهداء ياس الخهرين فتبرد أن صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما ساكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراك وجاد الوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسأل في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا مرفا سبحان مقن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أنبالا ولسواء سهسها الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري لس الجلال والإكرام وجادري بمصدر مراميم صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي والقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمود وسا محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأم جيسس وصرف حن يحام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجل خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهدوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سولي أبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل أبدًا خديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأترجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزي وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في عبد مسلما وليت ما مختر لي في اسم من له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أجل خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كل له موجهام لا أبتغي بسر جلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير حبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يختصي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكسر الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمته توهير وعنك يا أكرم لا أهير يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا فني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بلا اختتامين يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وسلم وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهلك فأرقت العدد كلن بها في من تحالى عن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتد عن مامونه عثمانا وسره كفرانك والأمانا وهو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن ابي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير اله وبلا على محمد ومن تحبدا من اله وصحبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها باهل عرف الهمزه نفى كتابك ولسيف رمسا يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسد به فضيلتي وارتد عن أبي بن كعب وعلمني وأهلي كهبي وسقط عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقط عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقط عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وهمني وأسعدا وسقط عن سرمدا إلى أنس ابن معاذ والتحزني من فنس وسقط عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلالي وسلم بمصنصه السلام وسقط إلى أنيس ابن خطاذة واصب نوسي وسقط عن سرمدا لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي وسرد عن سرمدا لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وارضى عن إياس بن أوسي ونجني من محسم وأوسي وسرد عن سرمدا إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني ولتبني له حسن عسين وهمني فيه بأهلي وارتر لي سمني والترد لي سمنين يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلين وسام به الدرار والآلين وارد به أن أهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير ارد ونجني به من جوري وارتد عن بحاسا من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروض ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة من حمري ولله الصدر ويسر أمري وسرد عن سرمد لبصري ابن البراء والتخلد بصري وارتد عن بصير ابن سعد وبي بصر سمني سا سعد وسرد لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركة وليسخي مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهل بها نسامي خير فهل يفعل على النبي المتبع وسلم ولعلي وسامي وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميهم وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صب الفطاهم وسخرداك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسخرداك لتميم المولى أبناء خن وهدني بالأولى ولتميم يهار سخردا وليتم ما خصته ردا بجائه وجائهم ووفقهم وبين نور بهداك أفقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وهند وجهلن فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وتلنين باب هدى وبرلا كسخلنين يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف سائي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلب وسرمدا سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بهوسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر أمر وتفين دايخمها السلسال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولتدم إطمانا وارتد عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة من حمر ومهيوب ولتصف عمري وارتد عن سحلبة من حنم ونجني من باتل ومسلم من باتل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الأمر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلم وصبه واستجب به سؤالي وليهب بأهل أرف الجيم سلامة من هي للرجيم وجبر القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي أبدا وصنهم وأجبر الأهداء لإلهي باقي جابر بن عبد الله سليل حمل وارض عنه أبدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارض عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وتل رضا أبدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك إلى جبير ابن إياس والقريب ميريم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وصب من في ناسك الآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وهي بجهل صام هائم وارد عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي وارسقني إلى وارد عن الحارث من خد تمام لأوس من رافهن بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن محاس أوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاحي أقبلا وارد عن الحارث من لهاتب ينسب واملح لبنا أواتب وارد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم وارد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي وارد عن الحارث من لسمم ينسب وصرفني عن المزمم وارد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيس وارد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعص مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسقدا أبدا يا رحمن للحارث لسن تمال نهمان وسقدا أبدا لحارث ابن سراخة وكن للوارث وارد عن حارثة ابن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارد عن حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارد عن حاتبة ابن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأيه خاد لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارد عن حرام ابن ملحان waqil lisani ya habisul alhan wasuq ila huraysin ibn saydin khayrdan waliy jud bi saydin warda anil husayn anil harisin ya khayr mahbudin wa khayr warisin wasuq ibn humayri hamza wal ra'is suhadai amsa hammi abibika ibn abdul muttalib وجله في خير الجنانين الخليب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه ابن عبد الله وبركات صحبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجل فلاهي أبدا سا سيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسردني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد ابن الأرد تسارخ الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولاه خطبا خباب بن الردي وحبل رطبا وسخردا ان ابد لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسخردا لخداس بن مام الى قتاده وسخ لخن مام وتردا ان خراس نسم مدي ولي ياب كوني بسر الامه وتردا ان خريم ابن فاتك ولي ساخر كل باق هاتك وتردا ان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخردا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وتردا ان خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبو همريم وطرد عن خلاد بن قيسيم وست نبه وأسم قيسيم وطرد عن خلاد بن قيسيم ولياب خير هدى وقيسيم وطرد عن خليفة المعروفين بابن هدي والسلم تعريفهم وسرداك إلى قنيسيم ابن حصافة وصحصه نوسيم وسرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علي نلسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبيبك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم. نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق

ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيعُ صمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالك خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظ خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم. يقود للمصطفى

له وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

المعظمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم ابن المشفع أعلاني وكرمني عليه تسيم باق جل عن عدمي محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبى بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلني بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك تكرم.

قاضي الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزبع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما من التزن لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لم ينحني مكر ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقبل ما يكون

قد رضاك ورضا للتجال هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوي إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في سفرك أنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا. يا أخي مثل البشير

قلي بمن هداني اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا أبدا لي ويتذري فقل بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه اللؤمان يومت بهم أنراب لي عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا وهل بدين زمان السير والحضر كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم ويا أخرى كما لي قد قضى وتري محمد ظهر جهرا سيادته لكل خلق ظهور

لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي كلاما لست أذكره إلا وأشكره إما

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنيته وقت قهرا يستغفر لي بقاري كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا ربي ما قتلي رجبت توسعة تنمو بتكرمة.

كيف أصابه بالقلب أخدمه إلى قدري لي كان في السفر وسهل العلم أرى الغيوب تنعلم عني محل عيوبا تضحي عيوب والقطاع أنا ربي سار بالمطاع لم يحني شيء من الوسواس هوق بالنبي أبا النواس أن أرني من اللسان العربي كيسور النبي العربي هرب من شعري إبليس المريد وبقصائدي يهتدي المريد غناي بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبص أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيين إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب الكتابا غيب الله ما لم يعلم تلاه

الكتابة يفوق عندا قمت ما به يباهي جندا قاف قيف خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى يساق كل من جحل وصيأد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء ألق بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي انتحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كرو يستمعي مع التخددان قن يقول وعطال العددان ناجيت زلب

الإمام قد بجمة العدا لغيري قل جان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميرين، قسم الفضل الذي لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نعيده.

مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن أكرمني أحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فأقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي واللساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قلت جنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مصرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضر من ضرر كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى شعاع نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ضيحت بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك لي ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان. إلى يدي ولفاد قادا كتاب رب

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد، هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم، يقودني إليك حب الذكرك قني به كل أذى ومكر، وتبك

وتبقى ولد ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أزرعني الشكوك والسنن بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاك لكن حكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي يدلس التي كان

أدعوت واستجاب كرما ونلت ما أرمت وما لم أرما. فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور. يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر. ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم. هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع. جعله بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين. فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك في

البحور بروض جمرة العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك رجوت

ما لا أحب أضيج القصيدة ته آخر من كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كاملي وليسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يد يسري بها رقيب وعتيد في كل يمن إن العرس المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فليستحقر صرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ما يفوق ما منك أرم بها فإنك المكرم الكريم فجأتيه البحر باحترامي فأنت ذو الجلال والإكرام أشكرك القلب مع اللسان البحر يا ذو الجلال.

وبيد فادي وزبت قدمي وبإلى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه الصلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بالعطن أتمت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جاتك يا كريم أجل القراء يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مسكت بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني أكره كلي بغير الددن ملئ السوق ما يرقي ديدني نجيت وقادري بالرسن وثنى فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كرة

لم يلني قنقطه ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطه ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدواء ما اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسني فانقادي خير المنى بالرسل يقود الكرم دون فتني مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفر مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزار.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أني لكم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين

الكاك وصحبه المرض الأعادي هلكان أسفه مع ظلاما أركاك إذا خبر العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي السلكاك هنا أو إجابة والسلكان أتي بهم من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن يشاء يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضرع ناقتي ضر حشكان وجعني المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مدحي.

من قطنسيني عن قطنسي عن علاه البركان كما لقتني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفق أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي إما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل ذنوبا مكان وخير قادر أسيرا فكان يكون رقاب المسلمين فكان وكف عن ما يجر الشكان لن ينتهي سخن هنا فندكا يا خير من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا وبين العيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل عنه فكا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان الحمد لله الذي أغاثان وراطل الأجد

يافعا أزازا به وليوجه الأزازا كان يا خير من حوى ابتعازا قادم من بادرة بعازا مدحوق راضي البسازا وجملة الحب.

قال يا آدم انقص اللسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا سبية عباسان أقول حينك

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا من يطرود كل جان عازان إجابة تزحزح الدعاء.

يقول فأذاقها مبارز القتول عن الأهل ارتداد وفتور فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون أن انتفى مدحا أن انتفى مداهن ب

التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطعتم عصيان رب الناس كن يساق ما

يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي الحباب الزخر هذا قضني بخير فخر كبرت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزعزح ضري أنا أرشد بفراقي سري فأقلع عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جد لي بخير بر عبدا خدي من ماكس في بري لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الامر يبكني نور اهل الدهر مصري خالصا وجهري اعطي فمن يقبل شكري وتقني كل اذى ومكري اديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لاخي ازاله باهل بدر عنهم اذا ينير بدري واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يولي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام، أذكر شكرا يقيني.

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتم كوني ازال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

بردام ذو النفع عني عداي طردان سلمى سحتهم وهدام بناهم وين لهم منهدا فس بأن مالكي لا ضدا قوم أراضي لي قوما لدام قلني جل وعز مجدا في قلب جت السؤال

غيرك ولتصلي عنه أبدا النبي أحمد يا من أبدا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجادلي بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بي غراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد به كمن في وساء عند الردب فجعلني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من نبي فيد سعب ينصر مختلا لكل سعب أصل فوق منا في تربي كما يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من رضا بالقرب نايت وقد أزال أجبي قم أطب انكساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب قم يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب.

0: غيبا بالعب مهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كما يحسب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجاتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسع فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أعني اللهم كل الصلب وعندك اجعلني باب مثل القلب أي بكوني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب أعني ابدعيني كل خطب قربي اليابس مثل الرطب واللي ما شئت بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد طهير والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافعي وعمل ارفع أنت خير الرافعي. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي الطيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وأني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد النمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمرو والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلالي وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسخ رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال وحل للعقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخر ضاءك أهل مالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسخر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي ولتفني عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسخر ضاءك إلى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسخر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسخر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسخر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسخر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسخر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسخر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسخر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسخر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسخر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسخر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسخر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وسخر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري حلدي وسخر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وسخر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسخر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وسخر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وسخر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وسخر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وسخر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وسخر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وسخر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسخر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجد وسخر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وسخر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وسخر ضاء لمعاذ بن الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وسخر ضاء لابن ماعس معاذ ولتكفني اللعين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسخر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسخر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسخر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسخر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسخر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسخر ضاء النامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشري وسخر ضاءك إلى مليلي وجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسخر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسخر ضاءك لنصر وانصري العام كلي ولتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسخر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذه ما أبي وسخ إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخر با ولي رض زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبه بكل مسلم وليهب أهل حرف الصادي سوغك لي منايا في تمادي وسخر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لا انتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكد يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر بن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيسي وصدر يسرح ولتعظم قيسي والطرد عن عاصم ابن ثابتي والعام جدلي بدرك الفائتي والطرد عن عباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد بن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة بن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وجلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر ضا لعزمة لأشجع خد انتمى أبدا لوسعى ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر ضاءك لعبد الله ابن جبير العلا والجاه وجعل بفضلك مقدماتي لي وسائل الى الجنات وسوء الى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجعل مكاتبي تقوم ابدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخي الرضا ونجني من داهي وسخي لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسخي رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسخي لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولابن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعباء سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسخي عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسخي عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسخي عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسخي عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسخي عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسخي عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسخي عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحذيه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبة خير رداء والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رداء وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبدا وفذ جنابي وسن وسخل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخل عبد الله نجل سلمة خير رضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري وارتد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتبا وسهر رضاك لامر ينمى الى صراخه وزدني علما وارتد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثم وارتد عن عمر النمي لعنمه ونجني من موجبات المندمة وارتد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة وارتد عن عمر الى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمري النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وصح رضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وصح رضاء ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل الرغبة وصح رضاء ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صلي صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهب منك إليك بسلام من تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصح رضاءك إلى غنامي وصح إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضاء ناميا لفروة والعام جلي بوسقى عروة وسخ رضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاءك إلى ختادة والعام جدل يب قرق عادة والطردان قيس إلى مخلدي خدين تما والعام طيب خلدي والطردان قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيس سلالة أبي ساسعة ولا مكمل أدبي والطردان خيس سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخليا منن يا ربنا صل صلاة تمه أني بها ما لي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وسخر ضاء النامي لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليمان سخر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان بن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليمان بن الحارثي والعام جد لي بسر غايثي والطرد عن سليمان بن قيسي والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وسخر ضاء لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وسخر ضاءك لسعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخر ضاء لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسخر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسخر ضاءك لسعد ولدي سهل الوعسر أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق خير الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي أبدا زا زيدي وسخر ضاءك إلى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وسخر رضاء لأقيه سهلي ونجني وولدي وأهلي وارتد عن سهل سلالة عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسخر ضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرماء وسخر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وسخر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلامة من ثابتي واليوم هب لي ترك كل فائتي وسخر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع عني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وسخر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناسي وسخر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وسخر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كونيك كل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وغد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضع يزيد النجل الحارثي ونقني من جملة الخبائث والتضع يزيد نجل المنذري وظاهري وباطني فطهري والتضع يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تاب والطدا يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مغن كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المشفع ولالي وصاب وبأهل رفعي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينس الضر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بأذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائق يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر والشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجث وهو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فطب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدواما أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيلي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جاري وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من قد

بي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذلك راضي عنك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانتفت الخطى

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب.

رطن بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب المحل تنجيتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

سقيمنا وارفع هداك بهما، أقم يا اللهم فيهما إلى تمي لقاك بأمن وإلى لحرمة الماحي، وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من يحمل الذي يجي القدر هلك من المعضي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر وتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وترك لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر لرا لرا لرا

نصف عمري وطي للمقر مشتغلا مشتغلا بكسر أسرار فقال مد مكوسي بنفع كالمطر يا ابو الحين ينفعك وكفني لخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بسمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير ولتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا قير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقضي اللهم كل ذي عصر وأضهي حتى يسير يا يسر لسخي أن من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفضي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفضي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتي الجوع وقيتني الدسر البتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيدي ذا صغارة وذا كبر هب لي يا وهب في هذا السفر تردك لي به المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر ويغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر ويستجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه ذو مفر عليم بالتلاسم الصور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر اكنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لك وعني كف ما يجرر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر تنصبها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجيب الجاه المصطفى ما قد بهل نور براياك نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودك لمن سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر خاطري في بحي من قبل مكر طبعي حين قاد جيسه وكر بجري في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر لما يفوق ظن في

ذكرت كلمة بقلب قد شكرت يا خير من يذكر من ذكر ذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في الأيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خبر تفضل يا من قضيت للوتر بأبي الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخيار علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك.

اتقوا قاتل الأكرم الذي القدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلاميك من به أعلى مضر أسكى سلامي لي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالك غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفاني من فجر لا يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكتب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبه يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء ذا بصد بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا في حين خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكا وعلى الإغنى قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسعى باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رمى لي في خدفاء وما ظهر وجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر هم يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإذا لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتى لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو اللي يسمع والأرض فطر قل يقود ما إذا لي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر قل يفارق قروحا كالدبر أضي نحليل أذاق نحليل أذاق لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور أنقذ عيوب الصغر مع الكبر
كما بها كلية الهادي جبر قد علي بي قاد من كل نبر رفعا كما سجع عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر لو سواه وأطاب للمقر رمحا بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من به اختصرت فنصر كناصف قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كابه الله عداي لي قهر قال النبي ذي المراتب المضر قنات من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بعض لي جساء باق لي ذخر مصلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عبد لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في يوم لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجرت نسيه من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر في فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلواته على ماح الكدر فمنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي أجمعين ونسوان حيث

موافق نحن وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا

قدت العذاب طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوا نحن يا ربي ليدا معا سوا لا نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه لنحوي السرمة

محسن جهك من لم يسلمان بر عن الباقي من الشقاء مجادري بالرفع الارتقاء بيت من كفر ومن فسق ومن لكن وربيك بفلاحي لي ضمين تفيق قادله كليتي عقدي وقولي عملي والنيتي وجاء أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت عبتوا عند عداه مدا كفده لي إليك مدا نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

إن يقاد الله ما فاق ظلوم من المنى بلا استكاء أو أنين لمحلي أسمعنا خدمتي غفول كنبيه وعدا ذبي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيان بقى من لي كان بالصيان أن كتابتي صانت دين من له البرايا والفعال والزمن بعلين بمكاره معام كلا شوائي لمرادي جمعان لقد تواصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وتب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل يلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذا اللسان ليهب كون كريم هذا بلا أذى لغير قبريم قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي ممر يحمي ربي عن تزلزلي أقول تلاوك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بأب بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوري بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفل ابتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطن فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطني رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فالتزل توجه الأذى لنحوي كي يزل قايتك اليوم فبشري عجل من نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل وذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك ما تخير

زاهد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدودي.

لئن شكرتم لأزيدنكم لا شكري بلا كفران مستعنني عن كل ذي خسران آياته قفتني العارين وصابني عن ضرر النارين ونشكره شكورا شكور من شريم من كسه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا وهسن حوجهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ويضحي لغيري العرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك وإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال منذ العزيز الجالب الحلال مدري لغير مغن أغنان ليس يراك وليا

العرش وللكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغني الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه.

في كل شيء بالصفا كالكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحم، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كريم على ما أدمرته فيك الكليم، إني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك.

وساقي منه ماء ساله ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من كجذب طاويا سفري هو لي أن يقول لي الصعب قن جذبا لا التجري واستكفي

ملكيك أسعف والتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على نبي صلي بتسي بالحنفا فثبت وتزقني سؤل والرغبان زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل مني للطلب.